0: SBS, a world of difference. You're with SBS Assyrian on mobile, online and on radio.
1: Mashmemnal SBS, Blishan Aturaya, al mobile, online or radio.
2: خوبه وقت مضيخ بوت معروات الشرشاية أرعد بتباقي وخمنه الخرزة تديوم خرزة تراية اس بي اس ميافور للعامة اتكاميرغو من أموات تكورنغاي والخوة دقنة من دعوة وقائم أب مخوبة وقت مخططة في المعروات الشرشاية اتكل أرعات أبريجيناي ومعروات اتجازريات توري ستريت اتأختن مشموية من جاوي
3: مقرات ميقرا وميك تشمعت لده قال شلام الوخن أنا نيوني نصي مانوال بيقارة جورا قبل وخن يمشينا الخرزة أطرايت اس بي اس عيادة ايد خرزا كيشارخ لي بيقرة الطب جاوية وتيوي لعي وبشارخ لا بيرش طب دل خوتها ين كونسان بوتسز جارد إيران وغدانم خيدة أمريكا كت إزرائيل لقبل بجرشت خيلواته من تا

0: جاي سلبنا نعيام زهر قخيانة متواطع الخومة سبري من قم ديري البتواتي كات إزرائيل ماريلا اتليجر شال خيلواتو من تايمنة لبنان خامن شرطة مكلات بلاشة بالإيران وأمريكا إيوا مكلات بلاشة الكل جوينة بلاشة ومبرطبت يوم تروشيبا خا درون إزرائيلية قتل الخابر صوبا ماير إد غندورية محمد علي نادر مارلي إد عمراني بد دير اللي بتواتي أب إن أتوي جو جدواتي
1: But the most important things, food, water and homes, there aren't any. This is the most important thing we need to work urgently on to secure people's needs, from shelter to food and water. You know, the town is devastated.
0: لبنان تشرر طلع البوتماني ما برسوبة بيشن قطيلة وقربة خانق زتري مليون بيشلون شليجة من شوبي بيت مخيات إزرائيل درقلت حزب الله آيت دريلب إزرائيل جبلاشو على الإيرم ريشانوة لبنان جوزيف أون مكشطل الباسعيات تسوزجارة بل أغدان مخيدة أمريكا وإيرم ناطر رازجا ونايت أموات مخيداتها أنتونيا غوتيريس مكشط ليت إيران وغدان مخيدة سجرون على سجارة بشلامة ملالة ستيفن ديوريديتش مارلي إد أموات مخيدة تحضر تلت صندقة تروي جبانة البلخانة قخشلامة أمينة وكميلة وإيمن بشلم بقرة أبوت مع عبدانوثة على الأقليمة وبخواشة بلاشة بالإزرائيل وحزب الله يرجج مرت خد مواتم خيداتها بعيد خزير الشلامة وبارختت بلاشا.
2: This represents a critical step towards the peaceful settlement of the conflict. The Secretary General expresses his deep appreciation to the constructive role played by Pakistan, Qatar, Egypt, Saudi Arabia, Turkey, and other regional countries in supporting the negotiations that led to the deal.
0: أستراليا بقرب عدانا بتيضعي إن آي مبصرتا جمادات على البنزن بتبيشا مروختا بر يرخد غزيرن كيولي قطلاو يرخي بشلي مقروا بر بلاشا بالأمريكا وإزرائيل وإيران معبذنة على الجوشة تشابينة برخت معبرة هرمز وها إيلخا شويلة السايا قد قربت خمشة ين يعني إسري أموني من مزوتة نوطة قتيول أها شوقلة الطيمة يقذى أتآسق وأب مع بذانوثة بزيادتها يو طيمة خيوتها وكت واشنطن وطهران وبلون تفلخي على خا إطارة بنيشة بارقت بلاشا وبتختت أرخت مية ريش وزيرة أنتني ألبانيزي مارلة شلطانة بتجشق على طوار خراية من قمة قطة انتأزل لقامة بمروختة طياثة جمداثة
3: Look, we'll make our assessment over coming days. We obviously need to make a decision prior to June 30, and we need to do that in advance, obviously, of June 30, so people have appropriate notice. Our ERC meets regularly. We'll be doing that at the beginning of next week. We'll make an appropriate assessment.
0: شوقت زوزاين شير ماركت ات أستراليا سقلا خانق زطلا أمونة وقا شوية بوش اللايا ها من يرخد نيسن من بار أغدان مخيدة وإيران عودلون رمئيدة الخاسوس جارة زوننايا البارقتت يرخي من بلانشا يومدن خمس آية انفستر

0: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: La Chetituta Yojuka. Senior Investment Analyst Daniel Martin Yanda Yoka Yosher Bezuzanae Men Alvia Assets Parents Mari Tima Pushkubat Nota Muzid Lel Chetituta
2: Hopefully you've seen at this time sort of the airlines have traded back up. Qantas sort of plus 5, Virgin plus 12. You've seen the energy names retrace. And they're all sort of moving directionally where they were to pre-February, but they're not necessarily back at where they are. So for us, it really comes down to where that signing ceremony, and we'll see if we get there first and see how that plays out.
1: يالوبي ورابية من مدرسة إسلاميتا دي بيرث برايمري سكول عدلون بوياقة شورة تطنشن هنية أحمد أخذ يالوبتا بحرطة ومخبتا من برد مثلا Year 4 من بنيتة بيرث ات كيوديل خشتة وعم بني بيتوتا الخدار سابر لتبقت بخزماني جو باكستان وإيمنت بشلا دريتا الله ينشط وبشلق طلتا يمن جل الدخشة بغلطة خشولن تراديت الديو جاوو عم اواهو بشتا ومبلختا ينطرطا بيت حكمة جنابي هانيا ويتلا جو اي مدرشتا من كندقاردن عم اخونو خد السرشنة وب اوت بيشة ودربنا عم بابي دبراند مدرشتا عبدالله خان مره قاطبة SBS اتهنية ايوه اغدا يلوب تريشيتا ورابو مخرطة يكل مدرشتا
3: This beautiful girl was very friendly, bubbly, happy girl, easy to befriend, very social. So we are all feeling the vacuum that he has left in the school, in the community, in the family.
1: غدا أتاين نقوى إدما تبشت لقريتا آيسيس برايت ويتعلو لو ما نكرة قنبت كدينا ديو ملبن قا آيسيس ومشوم هالا الخيوتو قا خد السرشنة عم آيسيس الخيوتا جو جهنم تليخا شنة زينب أحمد بطلابة لا بيل مبر بشلة لمتا بروشاعي اتريجايوتا slavery charges بر در قا أستراليا من سوريا دخش فيدرا لا يمارنا إدبابو زونة لغدا براتا إيزديتا أخ خلمت ين ريكتا شي تترقل بوشو وصر إيمن بيتو بخايا وخد سلطانة آسس ديانة مارنا إت أي براتا بشتا وأجستا برابا جاهي وهدامت بيتوتا بخواشم يقرتا أحمد إتوالن دقتا بوت ما برايلي اينا يقرتا احمد نكرة الاني لومي دياني مخشخلون بيل وسبرتلا اتبت دينا بتممي الاها ديانتا اديوم تلاتوشا باش تصر بغزيرن ريشانوتة اطروات التيول بكباشنا يوم ديتا فرنسيتا قالوا ماد الجي 7 اوت ايلي شو تابوتة خيلوات الديمقراطيوتا وكفشتي إتلا خا نيشا بوش قريتقايا من بريشانوت دونالد ترامب مضيلة بتسجارة شلامة عم إيران ميقرا ترامب مضيلة قام ديتت إيفيان لبين تمل تروشيبا لسوادة عم باقدوثة جي 7 بخواشة حكمة ويانا عودانة قريتيق خروبة على الأرخة ترامب مرخطة بلانشا اتخمسة سرشا وعي أو تشوقلي ريم ترابا يرتا يطيم التقطة تي ولاية وريشانو ترامب إتلا لاسس جاري خروبة عام ريشة فرنسا إمانويل ماكرون وريش وزيرة بريطانيا كيرستاما وشانسلر ألمانيا فريدريك ميرتز وأب ريش وزيرة إيطاليا جورجيا ميلوني من سبب لعود لي لش قل رأيانا عمي من قن شاريتو البلاشا ومن جو طبت أتلت عيوتا أثياني خاتي قاكاسة ولاية كيب فيرد مصيلند مكلي

خيلت إسبانيا من قرمتا وطعلتا برقلا سيبر سيبر وطعلتا جو أتلانتا إلى خامن طالياتي بشمخ جلاني يكاستي ولاية الداري خراي كيب فيردي إلى أو أطرة تليتايا بش زعورة من جيب عمراني تمصيلة ماطل طالياتي تخوتاما وإلى بشوية اشتشوة بتيول جو سملتي جوتة أقلا ورابخ شولن اتيهل تريان بتيول سبين بتقرميلة لآها طعلتا وطعليات خينة بلاتي إيوا بلجم وإيجبت برابر خابخة وإيران ونيوزيلان برابر تري بتري وسعودية عربية وإيروغواي أباني ويلون خابخة شمعة مونخايا قا قدمة أرقوشيبة سيدني أيوانا شمشانا إسريخا ملبون أيوانا إتشاسر برزبن شمشانا إسري تري بيرث شمشانا شوصر كامبرا أيوانا إشتصر ليما الدولار بيوان شوي خا سنتة أمريكا أني يوم يقرأ تم يقرأ طبا قا إديون بيشاو مريزو مقروقة كمبيت مينوس إيمانو

0: برون آخن يمتير بلاطة قم ترى كمتي لمصايا بخشان خلقت دور والله مزوم أخوة بود صندوقته و...
1: صندوقته قناع... رابع قناع... ننقيته وصندوقته
0: يس وهو قناعتي لو شخلي قد خامخلة قانا من خينة سو سو آوة قلت له بلاطة بالواشو لآوة نخشاوة لي قد أدخى بوش يقريلة بييلة بليابه لخبة من كنشية إنه هو هاوت بخابصلة بوايلة إما أنت إلي بديار البيت متيها بك شي خاقو مدرشتا مرضوية رابيتو مرضوية خرواتو تينا قو سدرة أمه هاوك شي خا يشاقل لإقنا سب هي تراست يهمن ببابو يمو بتخارط كخلق تتورى مران خيانوتها إلى I feel safe with you emotionally and physically إيمانتي اللي بشقاله قمودي اللي بشقاله because بداية اللي I feel safe من باب يومي emotionally physically إن هاون أختيون يقبلي لي إن رابطي لي قبلها لي خرواتي لي قبلي لي قبط هذا بشقاله لي قد ما لي كل ديو مطينه لي شقيله لي كتشخلي بشقالهم إنا اتنتربل الصور درقيوتا قد لا قد لا قد لا ظل مخلون أواه أتن أهار قيوتها بضيار لك تشيخ من المدرسة وبرياش اللي بشلامة عن بابو يوم وهمون اللي بيه ليه ممريلة يعني داوق رقي سب ممرويونا تخي إلي صاين إلي خاعتها رقيوتها قي على الصورة إلي خاعتها قالي أخ أواه قرق مسمخ لي بعلا خامن خامن سباي له هاو رقيان وخامن ليل سباي قابابا ويما اومن دي سباي دقاوة شارغ بدوم دي سباي قد يالا سورة شوري لمبلوخة هونو قمو اودن اخت بايتون اختون اتلي هوني دقاني انا تخمنتي هادخلا روب سباي له اومن دي تري قمو دي ليالا سورة رقيانا سبابا ويما لنا بشماي القالو لنا بوادا اومن دي تيلا اوبن لاقريك اوديلو اومن دي دبايه إنا برياش اللي قد قالي لي اللي بيشو شميا هدي يلبانا خاسا ملو بيخ قا أواهي تقبل ياه بوب أخنان من بوصاية دينا وادي مارينا child voice بل كيت شميتوني الراب وقو تيك توك إلا مارينا child has a voice يالا سورة اللي قال قرق شمونا ليلة منايو قرق أودن أمدد أودن إنا قرق شمونا شمونا قد مرشونا أنا بغزايوخين أنا بشمايوخين أت إيو الطيمان
1: I can see you I can hear you
0: بس ما قانو إنا أمن دي تطلابو لما صحو دخله هدي على سورة باخي إنا حالا يطقت بابو يموي مغبيلة دخ يط سبقى مشميلي إنا قد لنا بشماي دواقا رقي قد شميلي
1: أنا من يانا أن قاينا يقرأ ميل قد أواهي يعني أن انتي نوادو ما طو ما شبير اخشي انت لين ويرو قدان سيانا من قيتها لا اتخمد يعني اويديلا يوي يقرو ايقار قيالي صوري قد خابت مزيدي الختي توتي دير كونفيدنس يخيوتها وبرياشنا قد ابنين صوري انا برياشنا اتلو طيمنتا بيتا واحد
0: قمو لنوادو قمو لنوادو
1: على خيل بقارة
0: طلع من دياني انا وات وقات ديت جشو قبي وقات ديت وادا أخا مبقانا انت لنيالي طلا من دياني اخنا نبوشطيخ شقيليخ من اواهن وبوشوطيخ قيالا ان لا انت اينا تروما دي واتاتشمن دي دخينا بابو يمي خيانوتي امي وانا الصورة هادخي الخيانوتي امي علي شقيلون ريتون وقوم دي تليتاي الى ستريس دي طلو انتي بشطنون قيالي يالي قمش قلون مني اهن من ديانا انويلون مخا يرتوتها قمش قليلة مني وبشطيلة قيالي ان لا انا شمطنة اه يرتوتها تنشقيلو من اواهي لهاوي اللي بالت لهاوي نعيرة من لا عيروتها بشطنة
1: لا عيروتها دانخي ماسي اواهي قد برخي مدن اطلاع يعني مبصري من يقرد دن اطلاع استخصي رابا رابا تلخاني
0: أنا ماشي إيمان مرخطن كنشية أوهوتا يبرن قد أتمت قرية قد هاود بابا أنا من قرية قد هاون بابا
1: تشمندي
0: همن خامندي لتهج مندي ما صد آسد هدية بتخطلو

0: كلينيك أخا دكتور دلبا وأتلت قرية دكتور وطها ماصد؟
1: لا
0: ماصد أصد بدخد خا دكتور كتبت أنا يون أردخلا نينوس أما نوول وأتلت لخ يا لتلخ
1: نعم ليه ما صن جبان خا كربتش الكرب
0: إينا ما صن هاون بابا وأنا لتلي هيج سكيلز قبط حاطخ رابا أن نقيتلا أنا أخا جورة ليطن جري مودي لي إيمان تيلا ألا بروخان ويولني نيالي بش لي تريجر لا يطن جري أخ جورة مودي لي أمبر زوجي سب لن طرق بس وأنا خزين فليمة أخ شي من خبا ويلي وجرد تريل أوا هوتا أودن أخ بابي يمي ويدين أمي وبتايخ دن طلا من دياني قد لا بشتنن سنيقين آزن ليبن قارن بودجري أخ أواه أخ بابا جرو أخيم أمودي لقو خيوت ديالن إن بايخ شم تخلون بلخن الجاني إن بايخ أود خامن دي طاوة دلا ما تخل دوا شكلا بروني دلاها بيلي وبيلو ومن دي قامة يا جرق أودن بتخارد مري صندوقتان داخل صندوقتان بلخن الصندوقتي قد بروني لا ما بيلي وبيلو هاوي
1: أيام متخرج قد لنخي شقر يا خمدي أختي بغزاي خبرتها وجدنا أطروات قالوتها وأطرات معار وبغزاي وجد التلفزيون قد رابا دينا هلا بجوارة تازنا بجوارة بخاتم بخاشنا الأدخد رانشي بخاشنا المودي للصورة ديورو بختا بيتوتا مودي لها يعني بريشايد إيجد خاب يما بطنتلا بخاشنا وداخي غرقزي قاجر وستا أتخمي جاي ناخن لتوانا دخوي جو مدنخا داخي خزتلا
0: هل بات بهرانوتا طويلة قاتا السوشيال ميديا تيك توك بشغلتلا ديتا جو خا دقيقة ملوب هنا رابا زيك كل خقلة إلي خمد طاقو خامدي خربة إلي مسايمة نوم ريمانا كليت هلا أعطخ بايت شغلت له خاكمة من ناهن مغزوين قد حاوت أنايا أخنا لبو خو من دي أخنا بايت حاوخ دو خاني إينا هربي دانا مخبخ لجانا سبقات لا مخبت لجانا وخلي ماس مخبت خين إلي رابا أن نقيتها بلخخ الجانا وهي رخ أم أغضالي إلي رابا أن نقيتها خلقت تطور والله زمانا بديوارا أخنا نيمان تيلا واي بنونا نيمزدي كونفليكت نيمزدي بلاشي غدراشي بيلان أخ كابل كونسلرز بكتاونا وبضايخ إيمان تخبت باقة بأواهي أنطلاش النقام أنخمشاش النقام هاي دقوارا إلي انتردكشن إلي أختي قد وارتت جوارا سو أنطلاش النقام هاي يهاوي ديفورس بره ما بريت ديالي يهاوي ديفورس وسبريشن رابع قمودي سب مشتقلانو تب زيادة له ولن بضايا مؤودن كونفليكت بزيادة لدراش بزيادة نلن بضايا يعني إيمان يالي بلاطة نمبيتا بجوارنا يعني جروسن وبلاطة طب خزي خيي جخكخ أخنا إن الأخبار مو يجاري تمرت أنا تليش إني جويرة يالي جوري قمعو لينا بيجي هدي يتخمني ربي أغضالة قمودي سبل ليوا بايا ليوا لتفا خبا بالي إيوا طاما أختي هي على الصورة وخبا يشقلي والي من ماني من دوي على الصورة ويوا لقى دوي على الصورة دوي على الصورة جروس لو خشلي قماني من ماني شقل خبا سلينا مصايد خير
1: رابعة كنات ويانا أو يعني بقارة وانا أنك ما شني وديا وطلنا وجه ربي يوضع إنا أخذت مدخورة يقرأ ميل قد عين إد وقتا سكرفاش قبيلنا الخامن دوخي نقبت خاطرتي عليها ديام جروس لو يالي بين تاني نامزم دوخ إنا آيخ أشرارة
0: إتلان ترميتا إلى بنونا وأنا أيو أخ شريكي بقرمخ مغضالة
1: مقرمخ مغضالة رابس باي إيتن خامن دوخي نقطوسا همزنن بدو شورة ين آبرونا ديلت خوادا أواهج الشقتي داخي أودي شويوتا بال اني نطلعين اربايا للسورة جبيتا مغزيت تخبه ويقاره كما برا يوتا يارجودي
0: ربا ننقيت هلا قمودي سب انا زرن سنيتا وانا زرن خبه باليالي كليت هلا ان انا خقرم نوخ

0: وبراتي لأخا قرضنا مضوي انقاته برياش لقت اني مغبن وبشرابه برياش لقت اي ليله انقيتها والى رابع ان انقيتها يطن ات مودي ككره اتلو خو اي متككره اتلا يعني او مو اتلي ككره خونو بالصوره متككره اتلي انا بخلصن جدن ككره اتلو خو خلصن خونو جدن ككره اتلون والى رابع ان انقيتها نينوس هايلان دانا ام اغضاله خبخه ام اغداله بنونه و اواه انا موی اودنوا و حد خیمه البنون قا اواه اتی طلبی متنسیها ماصن یوونون ادوائس انا یمرنون من خیوتی اتوالی دانا انا و برونی ام اغداله اتوالی دانا انا و براتی ام اغداله اتوالان دانا انا و برونی و براتی اتوالان دانا انا و برونی و براتی برزوگی يمه تط أربن تن بلطخ ومغضالة وإما بلطن وانا من بروني يمه بلطاو من براتي برزوجينا دا بلطاو من براتي وإما أنا بلطن من براتي أي بلطاو من برونو
1: لخلي ويا شويوتا بالانس
0: يس
1: أو بالانس
0: وبرياشة سبعتي هم أشهد أمغضالة كله لد برياشة بابي بايلي أختي أنا إينا قد تطلطعاتي وآين مغضالة آتي وآون مغضالة برياشة لأي ضانة أختي أنا وبابي
1: quality time اختي امريلا رابس بابا ويلا خامن شرب رابا يا ريخه واموقه اينا مخبلا يو خانو هارا كوريا بوديه و بصوره وقت جشقان مخبه اكتينا بت ليبي من دن درساتين ان بدايونا بلكت تخمنياتو بش مزيدي التخمنياتي وديتي قد نيشهوية بيتوتا ازا لقامة مقرات ميقرة هاي وغدا خلق تخيطة بصورة شقلوخ نيوترانا منو وهل تبقى بيوخن جو خلقيات بيتاينا من يانا نينوس إمانوول ميقرة أميل غريب أمرخ بوشن بشلامة
0: هايتم بسي مرابا بوشن بشلامة

ايغ جلتا بوش قرطا جو كاساتي ولاية فيفا مطيلة كات او يحلى بوش مخشخة ومخبة قارم الكاسة اسبانيا لم صيرت قرمة بيات شايكاني خاتي كابو فيردي وبدو مارا كل اربط عليات ديوم خميشايا برقلن بشويوتا عائلة جها قامتا جو كاسة تي ولاية جتت اقلا من مدخد اشتي تمنيا شني بقاتم يقري قبل اخن يوم شينا عال مخددتا يوميتا كاسة تي ولاية جتت اقلا انا وني نص ايمانوال وعائلة جديموتا ديوم خمشا ات فيفا وولد كاب 2026 أترم شركان الجاه قمتا كابو فيردي مقرولة المغجلتا بشجورتا جو تشعيتا كاسة تي ولاية كت مكليل اليحلى بش مخشخة لقنيتا كاسة إسبانيا من مسغلتا أيجا ويلون باربار سيبر سيبر جو أتلانتا ودعم نواتي بش زعورة موطي الطاليات تخوتاما يهلت كوبو فيردي بشلون يوي صورة وخيلة بيت ناطر تنيشا جول كيبر أربيشن فوجينيا أوت مصيلة بارق الجتة من عورت جونيشا جو شوام خياته ايجي قنيل الطالان الطالتا ين بلاير اوف دي ماتش من دي جيبا خيتا بلجيكا ومصرن ويلون باربر خاب خا جو سياتل طالانة مصرن أمام عاشور تشريك لي يو كاسة تي ولاية جاهي قميتا وبغدم خيتا ومن رخة وبخيلة جورا ورا جنيشا جو دقيقة اتجسر إن طالانة بلجيكا مهيرا روميلو لوكاكو عود للشخلاة هشايا مبرع ورا جو طالتا بدقيقة اشتي اشتا كتشوقلت مصر عودة جول عالجانو وجو السري طلار بابي من برع ورطو طالتا

0: جوجودا ين جروب هيتش سعودية عربية و يورغواي برقلن خبخة جو ميامي تروي غول ستيلون بر جتة برة من إداتة خمياني ين ترتلة من إداتي واني جنيشة كل خا جو خشوطة وكت إسبانيا وكابو فرد برقلن بشويوتا ايجا هدية مرايا بوش خلوني لي بكل خا مني ممكن بتهاوي وقمايا كت كل يهلي اتلن خا بوينت مبارطة عليات بوتاخا جو لوس انجلس تريجاه نيوزيلند ويلن لقاما بأرخت إليا إن إيران درة بونايا بتروي ياهي كت محمد محبي عود لغول وتروي برقلن تريب تري بلات مغزوية نات أربطة عليات بيو مخميشايا برقلن شويوتا هاي إلى جاهي قميتا جو تشعيتة كاسة ولاية وجو مدخد إشتت من ياشني وكت حال خادو تتقرمت سوكروس على تركيا هديها دور نل شخصيتها راب خيلنتا در قلت اغدان مخيدة امريكا كت طالانت مسعى ميتفيلدا مات كليف بسناد الى اليهلة ازيلة قامة
1: I think it's the best start we could possibly get heading into that game. Before the game we spoke about it, believing in ourselves and just enjoying the moment. And I think for a lot of boys, didn't feel like we were nervous at all at the start of the game. And I think the fact that we started well really set us up. We're going to go into the next game full of energy, full of confidence.
0: سوكروس وغدان مخيدة بالطالي إسري بغزيراً وساعة خمسة قدمت سيدني وبتهاوية خيثة على SBS وبارو بالطالي عن باراغواي إسري إشتا بغزيراً. وقيومة شديدة يا فرنسا بتشاريا الميزلتو عم أفريكان تشامبيون سنغال ويحلد جرام آنولد عراق بالطالي عم نرويج وبخرطة نطرانة كاسة أرجنتينا بالطالة عم جزائر وبارو نمسا بالطالة عم يوردن ميقراتم يقرم شميلوخن عن مخدتة يوميتا ديلي أبديت اتكاسة فيفا جتة أقلا قيومة خميشايا أنا والنينوس أمانوال برجن الكل خد دقيقة من the FIFA World Cup 2026 وهشا إيد ومجن من على SBS و SBS On Demand

0: نقرة نقرة أنا يونينوس إيمانويل وبغدا عندك ويا أم أخدا دي قدها خرزة من بر من يختا بتمشميخ الخدا خلق تختا من شرب قانوناي عم سنغرا أوليفر سليوا وشرب تديم بتحابي همزمتا بود The Power of Attorney and Guardianship
1: ودن sbs.com.au/assyrian بيتوخن على الأونلاين وقنامن الطبي خراي شربت قائم وزوخوثة مع الـ sbs.com.au/assyrian مبسومة بشمعتة SBS لشان عطورايا تممن الدراشة ومع الباتة فيسبوك ديوخن عودن لايك وشاركن رأيانوخن خرزة عطورايا على SBS
0: شرب قانوناي عم أوليفر سليوا هاي لخا من خرزة بريشة SBS كي مقروخ لقاتوخن قام زيتت ديتوخن وعيرو توخن بود قانوني ومينا والياتوخن ومينا زدقوخن قد ماسيتن خييتن وبشتسيتن بداها أطرا ويكول غدا خلقتا بتحاويلا نخا شرب بريشة اتلق الصورة ب قانونات يو نيو ساوث ويلز

0: لكل أستراليا. خدجة خيتا شموعن خبيبة بدياروخ عم خرزة شرب قانوناي عم نميقة أوليفر سليوا ما خرزن قداها رمشا ينشرب تمزمخلة إيلي تخمين دي رابا أننقاي لجو خيوتا قانونيتا جو أستراليا عاد إيلي Power of Attorney وأبزه إلى بوت دي guardianship appointment. بشأن قبل قالوا خم يقرأ أوليفر وقام كل من دين بس مالوخ مبرم قاتن مودي لمناد enduring power of attorney and ويلة برشنيا بالداي وبال guardianship appointment.
1: هاد بسيما ميقرانينوس قد هضانش لمن قد يوخن وقا كلها شاموعي أها ملوء تخمز عملة إديو بود Power of Attorney and Guardianship خسامة جورا ممكن لنا شمية قمدانا وخسامة صورتي لشمية يمتخمون إلى بود دوا مندي خا أرخت ماسخ متخمن إخلام يقرانينوس إلى بود خيوتا ديو ميتا Power of Attorney خا مندي قانونايا خا وراق قانونايا بيش الرشيمة قد خبر صوبة ماسم هير ومتقبر وساند قخبر صوبة خينا بوت خيوتة كسبانيتا وقانونيتا يعني ماسي هير أو الديسيجنز قدية إخيتا guardianship يعني enduring guardianship وبياولا حقوتا وكيلوتا representation قخبر صوبة أنا رش منه إدماسي تخمن وهير وساند لي بود خيوتي بود خلمانا بود تكبرتا بود كير بود خيوتا دي كل يوما سنخم من power of attorney إلى بود كسبة بود حقوتا قانونيتا إخيتا إلى بود خلمانا بود health وبود كير إنا أنا ما سنجابن دخي رش منا وإيمان رش منا أو بار صوبا قد هاولا إنها قياته
0: آخمن دیرا بانن قائل پریش ایگت حمزوما و غبت خلمانا اخت بدای و خرابا من ساب دیان بیوارا نگو ایک نیوثت واینا منشیانه لین امسایت شکلی خفزقان این دسیجن قابوت خیوت و مرخطت خیوته اگا آها guardianship appointment إلى رابع أنقيتها ما صد يوم تلان خيك ما طوصة ميقرأ أوليفر قد ناشب إشبر ميلا بالتروي
1: power of attorney هذا رابع ناشي متخمني ميقرانينوس أو ناشي بابي ليني ميلا أنا already إتلي حقوتا ليلة مندي أو مندي ليلة دوس إنا قد رش مني power of attorney ما صن رش مني إديو إنا أو قانون أو حقوتا ليه هاويله هل إجد أنا ليش لتلم صيتة capacity يعني لتلم صيتة دون منشوية يعني أسيب عامر أو برصوبة ليش لذايا مديومة لي مديرخي لي مدانه لا سو إيه capacity دي خاشي لا إدانا يوان حقوتا قابروني ينبراتي ينخوني ينخاتي آني ماصي يوي شقلي من بنكا يوي شقلي من شلطانة خكمة خكمة شلطانة ين شو تأسي لي قبلي إن لا خاوي لخ power of attorney قد أنا شجارش درانا قطوصة خاشيوت البذدينة قدي كتوت خواراقة ين خاشيوت ال land title registry أوفيس بتواتي بايد شخل بيت مديان الطاب وبايد زبنة خامندي ملكان دو برصوبة إن لتلوخ اي power of attorney لي ما صد أوضت لأو مندي أو وراقة باشر شيما من قم ناشا ما صد هاول يعني نكد هاول ناشا كباسيتي إنا إنويلة قد أو ناشا لتلا كباسيتي إدانا ناشا خاشا للبدينة وبشقال لها بشضانة وبشقال لها بالزوزة so قريق أوضخ plan ahead So أول توصل متخري بود power of attorney إلى بود legal financial أبزي بالخامل لقى enduring guardianship إن أنا إديو إتلي capacity ما سنرش من خبر صوبة قد أعطيت تاويلة أمصيثة وكيلوثة قد أنا شماصي همزم من أسيا يو شاقل من أسيا تلادي أنا حاضر تاما
0: مو بتهاوي ميقرأ أوليفر إن خا برصوبة

0: پرسوبتا هاوی شاری تعلوق او خیلی و مقدرون تقط ماسی شقلی پسکانا یو خیوته make a decision این لینه ویده power of attorney یعن guardianship ای کنه بکلایا
1: So لینه ویده plan ahead خکمناش سپاره لحل دماغی گورب شنه لا لازم اني ما تختماني انشوي ان 60 ما صح ودخله ورقه اخت متخريق امدانا ان لا مضبط لا جاوج هل لقيت كباسيتي دي ازا ان ليتلي وايل خمندي قد خشله كباسيتي دوناشا وابخا باور اوف اتورني ليثيان انجورين غارديان وايل لا ادانا بثوثا شقال لمشتا لانوثت ازي البدينا يعني ازي الترايبيونال وطلبي من بدينا تبشير شيمة وقالك طلبي من وراقي من أسية رابا يمرقل أي أرخا يشقل رابا دانا مقرانينوس أبزئت لخنوميقي وزوزت بدينا so costs لخ بزيادة دانا مرقولة لا سبب أنا شلود لبلان أهيد so بتهوي رابا delays خد لي كي هوي إن لتلن مشتاق لانوثا وانا شأت لي ملكاني بايخ اوذي خامندي بدن ملكاني لتلن اي مشتاق لانوثا لتلن اي مصيثا قارق ازخ بدينا قد شقلخ لا اي مشتاق لانوثا لخرابة يمرقلا ميقرانينوس
0: لشيك بتمرقلا انا ايك دلم طايا الدو درغة قد ما سخلا خش امرخ قم هاوي لدمنشا و هیچ پسخانه لی ماسه آود اینا بلکت قطوس خامن خزمانه یا خامن زراخینه یا لدیه منات دیه و انا درقل ات ما او برونخینه یا ناشخینه بیوادنا کما ماسی آنی اوری گدا قصد
1: سو so, پریشا ایت این خفر صوبا اتقمات الدرغ الدمنشا بر ماسی راشم تره هدامه يقدرش متره الدامي بشوية الخمتة قد تره الدامي قري قرشي درانا قد انا decisions إن قطوصة متخرخ اتلا ديمنشا وباي ليطي ماني راشم تره طلاه بتناشي تخزماني بآزي الترايبيونال يعني بالدينا قري مزبط طيقة بالدينا دخي أن decisions هاوي خشيخة الخيمة قبابي قيمي خزماني بالدينا بتقاوت decide ما تنقى أوليفر ينقى نينوس ينقى عشر أو بأو ديسايد بل كنت بأمر قطل وانت ينقى ترقاناتي ينقى بأمر طلصنا خولاتو خشيخة بطرش مخا من خكمة هاوي power of attorney وهاوي guardian عين إلى court appointed guardian ين power of attorney إلى خبر صوبة نخرايا يقرى نينوس لأنه من دثوثا
0: متخرالوخ قمدانا مدرب تانخلا كما أنا قايوتا إتلا قات أباهي أو ديلا آها من دي power of attorney أو ديلا the guardianship appointment كما يارك ألسيتا لأمو دينا باسعيات ماسي أو ديلو داخي ماسي أوري جيو داها عمليتا
1: رابا ألسيتا لم يقراني نوسيني إن ماطخ خك ماشينة خيوثا بغزايخ بنونا نطيلة طلو من 8 سر يعني سيو خمسة أخني إتلان كباسيتي أم صيثة ما صيخ تبقيخ أم خانوميقة شقلخ مرتيانوثا من دي الخمتاقة كان يوثا برسو بيثا personal circumstances ديا مدير الخمتا إلى planning ahead قويلز كتوتا توصية power of attorney وقا guardianship أخنا إدانا أخني برشامي وخماني بايخ وللا خاشة بنون بلاشة ين خزمان بلاشة قو بالدينة وما قول دانا وما ورزوزة وإج أنا مدياني أخني وخبر شام بذاية وقد أنا ها من رازي قد ملخومة ون قد خوني وخاتي بتهاوي مشتقلانو ثقدية ودوم قراشة درانا هل دو يوما أنا لتلي خانا كباسيتي لون بذاية لتلي دمنشا إدانا قانونا إيت أو power of attorney بياشي لرشيما إن هل دي دانا أنا still إتلي أو power أجاني
0: خامدي مبشمان إلي ولين أختي جو كنشتن جو شتابوتن جو أمتن إلي جو كل أمواتي إيجي تمطايلة الدان

0: درغا وایل شکیتا و بایل خشتل بدینا اها مبرویه لطلاپا و کربا و لسزگارا بالاخنوات و خطوات کمی هاوی انه من دیانه میقرو لبر
1: رابی هاوی میقرین و سیگید لهاوی رازی خنوات و خطوات و ازیل بدینا خخقایم یقرین نص بخزايا وقد اب يعني خطواته وخنواته دوبر صوبا يعني خكمناش لتل زرعي لتل بنوني للا قويري برشامينا خونين خافايا سو so اب او من ديم طال الدغدرقة يخزخ لبلكت 50% of the time خمشي قو اما ما بشو من تلقد وعلى دوراشا وتلاسز قرتا وخشتل بالدينا سبب خالي لرازي بيتخمنت الدوخينا من هادخ انصيلون اواهي ينبرصوبة اتلون خنواثة وخثواثة وتليبا يمارت ريشا ما سيطالب قخوك ما قدراشن له خبرصوبة او من دي إيلة
0: يو ختاما اختي او دخ ريكاب من ديانا انقاية اتهم زميلان عيد إيلا خامن بيان بش أنا قاية إيمن ياريك خبر صوبا طالب وعاوت أي باور فوتيني و غاديانشيب أبويتمنت
1: هاقوتا زد قد خناشي لا أني تايم قد دي لم طاية أول من تمان السرشني تخموني لي قد راشم خبر صوبا أخت إتلا إم صيثا بغرانيثا وهونا جيبا ما صيرا شمله إن أخت متخرن لي جوجا هاقوت الدوخينا ناشا هل لقيت باور ينخيلين كباسيتي الدو ناشا قامايا لتلخينا سو ما صيرا شمخلا إيمان بايخ كما جلدت بايخ من قمت أو دخلوز كباسيتي
0: ميقرا أوليفر مدري هاود بسي مرابا لدن مضعنياتي أنا نقايو بصوري وقبنا أما نانتينا مشموية إلا داها بودكاست ولداها خرزة بت تخمني وخزيك ما أنا نقيت لا عودت أني من ديانة سبرالة مني لي قشقي الله ولي تخمني بس خرطة بيوار لدانا ولا توليت خطة آمة بروية لا الدراشي وكربة وتشارة بالجهدة بيتوتا يطنان من توقعتوخن عن الدنة مضانياتي أننقاهي
1: حاول بسي مرابا ميقراني مس
0: يولتت برستت بالخانة قا جوساني جو أستراليا أها شيتا أستراليا مزيوخي الخا مليون جوساني أهنيت برشلون قا أستراليا تهاوي بيتا قتي وها من برختت بلاشا تي ولاية ترينا وكيت خسامة من مروات الشولانو بالخناني يوولين الشولاني خاتي وأب ما لبتا إن إطلبياتي قام بصرتا ينقطيتا يومن يان الجوساني إيجي حكمة بإيكنا يوياثي إينا خط قنطة إما نتالي أكوبوفا بخايوة يو أوكرانيا من قم بلانشا شاريوة خلمو إيوة خزياوة وسغبراوة قا سيدني أوبرا هاوس
2: For me, Sydney Opera House has a really special meaning. Yeah, I was amazed by its beauty.
0: وبيومانم برمطيلة قا أستراليا أغجوسانا شي تري ألبو إسري تري يمت لاي إشتاشنه وتتلا تري زرعي تبق لو غزيلة قا إيقونا أستراليا أوبرا هاوس إن هيتش ليوة بخشاوة اتخيوتو بتشخلباوة وبأرخة لسبرتا
2: And for me it was kind of symbol of a new life, new start, and that it is that the dreams come true in a very strange way.
0: وفن اتوالا مهي رياتي بشوية اللايا إنا مخرابة ميقرتا أبوكوبا اخزيلا أسقوط ما شختت خشولة الخيمة قا تو وقيل بانو
2: Unfortunately, it's not that easy to find a job for refugees, even if you have a big CV with solid experience, it is still challenging to prove that your experience matters, that it is still valuable
0: here. Sydney Opera House.
2: This 8 weeks cuttership helped me build confidence in my skills, in interviewing skills, communicating to people.
0: دبرنتا او مرخطانت تخرزت ريفيوجي بروجكت الى برنيشا نيدو وعلم دبرنتا شوياشي وشويوتا اكوتي ان انكلوزيف جو سيدني اوبرا هاوس بماريلا.
3: The primary intent of the program was around giving participants and migrant refugees the opportunity to get local experience and build some of those professional networks within Australia. The Opera House has also built cultural capability. It's been very mutually beneficial.
0: وخامن أني خينت بروغلن الأخرزة إيلة وسيم ميخا آدم أو درقلي عم يمو من إيراق وارمخ ميقارتا أكولوغا مطيلقة أستراليا شي تريل بو أسري تري وتوالم سيطة وضعت عليتا جو information technology وخزيل عسقوتا لما تختت خشول الخيمة من نسيانو قريتو.
4: In 40 years, actually, I have applied like hundreds of jobs. I didn't get a chance to like to be accepted in any of these jobs.
0: إن أها كلها شخلبلا إيمن خاطو كاسا قريلون قاتو قم أسريلي عم أوبرا هاوس.
4: It was actually a big moment in my life. It's something, let's say, there are no words to describe. Yeah, I'm very happy and yeah, I was very excited from deep down my heart.
0: أها انتكستا خوشمت community corporate. مشتستا بيات كارمن غارسيا. عيد بنيلة شريكوتا عم ترمم طكسياثة بكل أستراليا بنيشة حيارتا قاية والتت برستيقة بالخانة ديوساني.
5: The biggest barrier for refugees like Wasim is no local experience in Australia and no employers willing to give them a chance to prove themselves. This is why partnerships and companies that invest like the Sydney Opera House create a welcoming workplace, a soft landing where they can prove and demonstrate they can add value to the business.
0: إن ترقالي أمينا إي تامنا بروفيسور بتينا شيوود لاريك من بيت صوبت سيدني إت بيزنس سكول ماريلا إترابة مروات بالخناني إتلنج شقياتي لطروسي الجوساني.
6: This might be around visa status or around skills and education of refugees. So we know that those misconceptions prevent employers from engaging in recruiting refugees. But we also know that those employers who are willing to open up their mind, there is a world of opportunities for them to expand their talent pool.
0: أستراليا مزيو خلال 5 مليون جوسانة مش تسلن جاوه من عضانة برخطة لاشا تي ولاية تريانا إن دوبارة تي ولاية على الجوسان ومش خط شخلوبنا أدخى بروفيسور شود لاريك باشوك إليه.
6: There is an increasing backlash against DEI initiatives in the US, diversity, equity and inclusion. Most companies in Australia remain committed to refugee inclusion and refugee inclusion programs. However, a few companies, those that are headquartered in the US, might be forced to scale down or potentially even close down their refugee inclusion programs. I am concerned that, unfortunately, the current increasing anti-migration rhetorics will have negative impact for refugees and refugee employment more broadly. I hope this will not be the case, but the risk remains very real.
0: أه إلى غدا دلي خوتا ينزدوتا اتبشلت نيتا بيد Refugee Council of Australia. جورتد مالخوتا مارتيانوتا ين Senior Policy Advisor لويز أوليف باشوقيلا.
7: There is definitely a shift in attitudes and not in a great direction around migration broadly, and that has an impact on people. Migrant and refugee communities are reporting increasing abuse and some people feeling fearful to go outside, and I think that's something that we really need to be looking at and addressing.
0: بلاشو وعنابي معودنا 8 مليون برناشوتة أرقي من أطرواتي تيويلا إيت أدخن شرورة لتشارة شي تريل بو إسري إشتا من The Global Report on Internal Displacement. ومقرت لويز
7: We're seeing global displacement growing. More and more people are forced to flee their homes. So this is the time that Australia can and should be stepping up. And actually, our humanitarian program is just a small component of our overall migration, but it makes a huge

0: هاي إن لقبتو كهور رماتك بشا أكتوبر لكن هذا حبنا كترسن حسبقا لكد او نتنياهو يلو وزير ردي سميدك تفوق اي كوچرا حكومة ديس اسبهايسيقا ايا سيدو كلموچين يا عدازيسك وغا ايمان يدنع عيسا قارهان ضلبك تهران اي اه ان حباتو جنتو اي كهيركشو هولقالة ميلتري اي دمان جهوينك و اي كوچرتو لبنان هشيسك ترام ولقالي نمخص وقالي نمخص يو ايو يري وزيرك امنيق قرنك اسرائيل اي ميدك تفوق اي تامير بن غافر كاس او قرال قد اوعي براها بلشدة اسنينتي كمان من دهين هشيسكن ان دمانات قادين امنيقين ايو يري اسرائيل ويسي ودي دونتا اني استفاعدو ايو شيغي حلبان اريال كلنا او كترسن حسبقا لكود انكستو اوسن عدين اني تاسكردين تاين اسرائيل اي سي ودي دونتا ويرهرده وحان سمين دونا وحان اوباهنها انان سمينو وحان فيلينا ان صاحبادينو اينا فهمين ايو يري مركا قاركو تخلاف ايا كتلحت اشا حلفادا وانا ان حلفادو فهمان صاحبادو دا مركا اي خطر كتيران سي ماشيني او هوري او كترسنان جرتي موساد كانت كنا تخصصتي الرماها إيران أياتري ويأذكتهاي إن لفهم سبب مرايكنكو وأقبلي أرنتن يدو إيران لو أقول هذا إني جو أمسو وحكت عدونا لبنان مرايكنكو وحو إيران صيني يا فرصة أي كوسي تاجر حزب الله سلامر كان أي كوهي بسو إن حزب الله أي سي أهاتو أو سياسي ديد أو وين أو جدها لبنان كترته إسرائيل أرنتاس كم فرح سنة منعها أو كلية هايدها أمنيغا بالسي سيدو كالي لنعا سياسة ديد أياتري يدو أيتران دلاعين إيح عرق حوغن أوكا إيمان إيسا لماان لنعا يد سياسة ديد رجل زارة إزرائيل أيا سعاد وقع عروضي تلوين أما سؤالو أي صحفيين تو أجيدين إسنين تي فيدك إسنين تا كواس أوها إن أوغول در ريستي وحونو كسو كوبي وهذا لا داكا جوابي إنتا بدا نولا شايدة قان جانيمو وحان أهوري هال يول أو أه إنان كورتغو إن إيران أيا شهوب نوكليرا أيو يري شرجرايد أو كوقبتي مقالة قدس مددير أيو نتنياهو يعد بحياش إزرائيل سو بنيجي إن سياسة ديس يحرف ديس سياسة دي أيهين دفاع عقوان أكسن خطرها قبلك بل سبالنقات كاس وحو الليبان أموغدا مد دعدوينك هدير أي كهر مرين إسبد الحكون أو كدع إيران أيا لغي يابي لها إني بدبادن لهي تسمع ديس سياسة دي إيا شيء كذا وكو قلي دورشادة هل كتاس لقوهي لها هبكيس عصب اي امنيغا وحاو كوريباي انو كلا دورتو اسكو هوريماد اما اسديبيد بالسما اها عدو اي واد دوخا لنك حلفديس اه اي وكوو جهيو دونالد ترام لنك كلا وريها بي بي سي دا تفتراها بي بي سي دا اي باريغا دحي جيريمي بوين ايا واربحين و كاقوري دونالد ترام حكو شيغي ان gunaanad ki siyaasadeed ee ugu qaabka daraa arrimaha dibadda ee Donald Trump uu sameeyay waligii ay tahay weerarkiisi Iran Donald Trump ayaa sheegay in qayb ka mid ah heshiiska Mareykanka uu ku soo aftaray dagaalka ay tahay in Iran aysan waligeed yeelan doonin hub nukleera isagoo ka hadlay shir madaxeedka G7 ee Faransiiska madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale dhaleeciyay weerarada Israa'iil ee ku socda Lubnaan isagoo yiri ma aha inaad dhisimo dabaqyo aad dumiso markasta oo aad qof raadinayso Pakistan oo ahayd dhexdhexaadiye muhiim ah ayaa xaddi ku dhawaaqday in Mareykanka iyo Iran ay gaareen heshiis inkastoo faahfaahinta heshiiskaas aan wali la saacin hasheeshi waxa jira waxyaabo badan oo la og yahay isniintii saraakiil ka tirsan maamulka Trump ayaa sheegay in heshiiska labada dhinac ay hore u kala saxdeen hab elektroniga iyadoo munaasabad rasmi ah lagu saxiixayo la qorsheeyay inay todobaadkan dambe ka dhacdo Geneva Switzerland Trumpna wuxuu sheegay inuu soo bandhigi doono waxa ku qoran heshiiska uu la galay Iran Liban
1: aad buu mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa Cabdi Shukri yahay kelaas oo noo soo gudbinayay wararka u dambeeyay la xiriiray bariga dhexe iyo halka ay kala taagan yihiin Donald Trump iyo Benjamin Netanyahu heshiiskii Iran Mareykanka uu la galay kadib ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa guul ka sheegtay dagaalo gobolka Jubada Hoose ay kula galeen kooxda Al-Shabaab Al-Shabaab dhinkooda waxay sheegeen inay qasaare u geysteen ciidamada kolonyaha dawladda ka tirsan hadda wararka ugu dambeeyay ee iskoormaadada halkaas ka dhacay waxaa goor dhaweyd iga warramay wariyaha BBC magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aden
2: Liban dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyayba waxaa iskoormaadyo laga soo wariyay gobolka Jubada Hoose warbaahinta Jubaland waxay sheegtay in howlgalladaasi ay socdeen lixdii maalmood ee la soo dhaafay waxay sheegeen in militariga Soomaaliya oo ay taageerayaan ciidamada Jubaland ay howlgalladaasi ku jireen gaar ahaan deegaanada dhasheeg waamo ee gobolka jubbada hoose. Howlgalladu waxay sheegeen in ay isugu jiraan weerar dhulka ah iyo duqeymo xagga cirka, islamarkaana khasaarad baa xalli lagu gaarsiiyey. Waa sida ay warka u dhigeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Sidoo kale waxay sheegeen in la burburiyey fariisimo iyo xarumo ay u adeegsan jireen abaabulka weerarada. Sidoo kale ciidamadu waxay gacanta ku dhigeen, bay yiraahdeen, hub iyo saanad ciidan oo ay lahaayeen Al-Shabaab. Ilaa hadda khasaaraha ay geysteen ama ciidamada dowladda iyo militariga Soomaaliya

0: سلام كبرات سمعتي فنوى بي بي سي تقرنيا نايز ساعات فنونا نفلم علينا أبا تقرأي كاورك عدنا كساب جزا نجزا زكايد زلو هو التهدر وقفا
1: ورقي لوحي من حمد ليك دي حديرو بحيدا بيت فمام بيمون دارم تويت الوضي وطرق ويوفيت عليا كاهي جزوني ومتنا جبين لبنا
2: نعم تكيني هاتي جمعي كتين دي كمان ينقون أنا هم مطلع لو كوبالي سواري يوم لنا تبيني في أولي مستمتع ليدي ليت كوين باي جمعي
3: نحنا مجبي لهم زهونا عثمنا سلطان وعثرا وشتمي بالمل لزل جن أي منجس فرحيو تعكسي تخمي رامز غور وزر له وعالمي ملسو منجس تحتفوا
0: أين أي منجس تيو ملميلو زهباكم
3: منجس تقرا
0: ኤርትራዊት ዶክተር አይዳ ሀብተጽዮን አበትካል ባዮ ኦስዋ መዝነት ወሂቧ ሰናይ መከተታል አበትግራይ ከወርቅ ዕድና ከሳብ ገዛ ንገዛ መጠነ ሰፊህ ወታደራዊ ግፋ ይካሄዳል ቢቢሲ ትግርኛ በዕጡቃት ንዝ ተገፈፉ ግዳያት ስድራ ግዳያት ከወታደራዊ መሰልጠኒ ዘምለጡ መናእሰይ ዘዘራረበ ኮይኑ ሰነዳት ሕክምናን ገለተን ቀሳቀሲ ምስልታት ውን ተመልኪቱሎ ላዮን ጥገብ እያ አደላያቶ
4: ነባራይ ከተማ አድዋ አቦ ሓንቲ ቆልዓ

0: عين نسي بخرتين كنت واش باش فزي قرئي لهم العمارة ولا عدس أقيم ولا ولا دك في أولا
1: بي بي سي نبه وتدراو معسكر توسيدوم وتدراو سلطانان استوهابوم قدياتون ززرار بنتخون تعلمتي حما أتححزا كمز قبرلوم قليسوم بيرو سلامن تسطتان تقراي أبي تقراي تمل ميلوم نزمز ومن أسي وتدراو سلطاناي هب كمزلون مسرح ململاقنا منقست تقراي يفتس أمو كمزلون نب بي بي سي الرقاقيتوم بي بي سي نحلافي بيرو سلامن تسطتان تقراي جنرال فسها كيدانو فسها مانجوس بسلكن نايت صحف ملأختن بقات تاكرخ بوفتينوم حلافت بيت صحفت عيتا مبرهتو هايلو نبي بي سي ملاش نكهب بالجنرال فسها كيدانو كمستنقرو بمقلاز زي سعب ملاش يبوم
2: زعا سراويت بمقلاز نايم انقص سرحا مبير نحنا سرحا يكون نس عالتو عمزني منقص مش اصدار اخو نحنا ما اللي بيلوم زهاونا عطيب نسلطن زعا سراويت كمي بالملل زلقن نايم انقص سرحا يوم تاكتيت لخمي رامز غور وزلو نحنا يكون ننقز عن غور وزلنا فلذيذ بعلمي مجلسو من منقست حكرتوه
1: أين أي منقست إيو؟ ما الميلو زهباكم؟
2: منقست قرائي بيهراو كلاو منقست قرائي
1: جزيهم من محدار اللو تنبريتوريا اسمه
2: جزيهم محدار اللي
1: سلازي بدبرتون قبر ميكائيل زمرح أربع جزستات عايشو مالتيو
2: وانسون جزا محدار اللي هزري هزا محدار اللي منقستي نسو ما اللي بيلو زهرا بالنا نغبه لنبر نحنا عم نسلح كونا أو من المال من معينة تصافة ولا نحنا نسرح ذلنا هذا من قصيرنا تقبلنا نسرح ذلنا قد نصومي
1: كن دي إذا أكل من الملات تسلت أنه لهم أبزح الزقوان
2: أوه دي مش تغير إذا أنا سلت نزلنا قطر سراوي تسيخ نقرأ كي كيلم
1: بدبرة يون قبر ميكائيل زمرا حدش سنترال كوماند نزي أبي تقرأي زكاير زلو قفا من أسي كم زمرحو بي بي سي كاب وتدراوي من جتاتو زرخبو حبريتاي ملكت بي بي سي أبومبر هوحات دبرتيون قبر ميكائيلن مكتل أبوان بر هوحات أمانيل أسفان بغتتان مركاب زقبرو تدقاقامي فتنة أي سمرن بناي واتسابن سيجنالن قصروم بي بي سي بصحف نزقر بلوم حطوون أي ملسون اتيك ادمخونات تقراي تقراي بزكايدتو بيناو مرز آز تمرز نقزيو من محدار تقراي بمنساق سلطان توصات إيرو زركابن نسم مع بريتوريا سعيبو الزفرسة كللاو بيت مخري كمستملسان زقلس دبرتيون قبر ميكائيل بريزيدنت تكلل كم زخونة أو يجي ركب
3: نبحث ارتزيناتات كسكراكم صوماليلاند أب إسرائيل إمباسي كفيتا أبتلوميا بيورساليم استفدت أمسنا سرعتا بتهجر ميوتحز كيدزلو بريزيدنت صوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله التراهي بونيرو أتي إمباسي أب يورساليم مخفاتو تبع سقوم تمخانو كدامي منيستر إسرائيل نتانيهو نئدو إسرائيل أب زحلفة كمنات أن لولا يتحجر أفلتو كم سحابتا يذكر سرايت نيجيريا بعلتبيت نيتي أبج ويان كل هيوة زحلفة جنرال حالة كم زود حبيرو أبج زحلفة ورحي مس بعلتبيت بعد غاز تجاوي ميجر جنرال رب أبو بكر أبج ويان كل كم زموت تجليت نيرو سرايت نيجيريا بزكايدو سرحيت أتم تجاويتين بعلتبيت وكم زقصلوان أول تهدرو هوسبيتال تحكم كم زلان أتمجلت يعمل كد حد روسيا وسنت بباونا قافي بوتين أبا بولاند بتأي تقتلو أخبر تحق بولاند بسنت بباوي سيميون ساكرا بيتسكي زفلت روبرت كيت مالونغو أبتا أبدو بلاروس أستات 4 كيلومتر رحيقة أبا تركب كتما بيولا بودولسكا بتأي تكمس تقتل حبيرون نايم مودات زينا نفاريت بومب حيل اير امريكا بكاليفورنيا دحر مودا ان شومونت سبات بويتوم اتا بي 53 زعينه نفاريت ابدو باو كاليفورنيا كاب زركب مدبر حيلي اديواردس دحر مبغاسا بقصت مودا سي بكل تسرحتنيا تات بوينغ زركبوم شومونت سبات مويتوم ارترويت كنداويت دكتور ايدا هابتت انا ابتي اب ملا امريكا بلوت ريت نزل وسنه هوتاوي مدهانيتات زسرح تكال بايو تكنولوجي زخنا بايو وساوا ابال بورد دايركتر بمخان بوغي كمس تشمت اتتكال افليتو تكال بايو وساوا اب افريكا قصال نزل وت مرتي بايو تكنولوجي نمفراي زخل عقمين مهناتن اب ملا تاهغور نزركبو حمومات هوت زغير حكمنا نخرخبون تعرتاتو اب زقلات فلو زل وان ازي شمت دكتور ايدا ازي وساني سقمت مخانو يقلت ايدا بعلم درجة استفلتت حكمن تامرا ماريتن كنكن تعنان اكاداميوي مراحيتنيا اتي فولي موياوي قعز ادما اكاداميوي حكمنا مستقاقري مرمر كلينيكاو مهزون ممعبال لو تيزمت مدهانيتاتن زد تقال المخانو يفلت ابا كربا اوان ابا فايزر وان حكم حلافيتن علماوي حكمنا دحنتن كوينا حموماتن حكايمن تقصات ارتتكالاتن بزعبه وحسن قب

ون اتقاقمه مدحانيك فايزر حبريتا نخب حلف نزل وقفلي حكمنا ندحنتن فايزر تمرح ابو هيوت ميلينا سوات ابي امل علم زم محايش مدحانيتات ابي معواي بمحقاز نزل تفلالي قجلتات حدستي افاوسن كتابتاتن علماو نتفتات حكمنا ندحنتن حموماتن مريحة ابو اسمرات وليدا زعبيت دكتور ايدا كابي يونفرستي البرتا بكيميستري قدامي ديجري كابي يونفرستي قوليف دما بسنة مقبي ماستر ديجري رغيبة أبا ماكس ماستر يونيفرسيتي نحكمنا ديجري وديا دكتور عيدا أبا يونيفرسيتي معرباوي أونتاريو حكمنا وشت أو حمامات كمون كبا يونيفرسيتي تورونتو كندا بغاسترو انترولوجين هيباتولوجين كلينيكاوي فولوشيبين غيرا عيدا ستانفورد أبزتاب هلفلوت يونيفرسيتي أمريكا كممهر حكمنا زي سرحت كوينا بفايزر كوربوريشن أبتي مرحنتاون علم لخون سرحتهم نخط واسا بتقلبيات قطيرات سرح زلا مزنتا بروفيسور كوينو أبا أكاديمية وسرحتان محدراوي أبركتان حيال كبرن معرقن شلمات رخيبة وانا فتا مسرح بريزدنت بايو أوساوا دكتور منغس بايرو بزعب حدش من دكتور عيدا أبزهابوريتو دكتور عيدا مويا أسنا فلتات حكمنا أمعباي وتسيد حمومات أمم محاشن مهزوطات نابل ترقم زلو تلوى نحمومات علمنا أم غيارن زوفيتا كبل كاليتو دكتور عيدا بوغانا بايو أوساوا رأي زلوون بهتوت زادلن تلقوخوي زغتل زلو كتبل جفا انطيرا بايو اوساوا بوشت اوت مرتي سنفلت اتاو بلچان استراتيجياوي شركنتن ابيلو ابملا افريكا بلو صريت زلو سنه هيوتاوي مدهانيتات نمزرغح زتوكره تيكال بايو تكنولوجي زتيكال اب افريكا قصال نزلو عقمتات بايو تكنولوجي بممعبال سرعاتات كنكن طعنا نمدلدل وتيت حمومات نمحياشن وحسن طعنا نمعبين اب زياده معر نزلوم تصاورنت علماو طعنا نخمص ابركتون مغبال صعرتاتو يقصلالو كبرت خطاتلتنا نايلو من مرباتنا بزي زازي من اللي نمسخم جمسخو عزي برهانة مس او هاديت مدبنة انت لايون تقابن جوناتان وانجي بوهانينا بتوسخونا بتيك توك متقيناكم اللينا سعبونا بروخ ليتي

0: سلام انقع بدحالنا مدب English Expressions مزاقنا زي بإنجليزينيا حدستي مجلس حسابة نقد مهارو انقربو حقاز مدبيو لومي pull the plug زبل مجلس حساب كنفت شوينا قال بغالو اتمد فن مساكوع الكتريك مسحاب كمالتيو اتلك ترقومو قن انتا يكون يخون بلو تسقني لكم سمعو روب مسلي بنقهو يراخبو سلامتا مسلاووتو كونتات روب دحان كمزي اللي يقهاد اتتس اقام انتاي مخانو المفلاتسك حبيرنا نكتاتل
1: Good morning, Rob.
2: Oh, hi, Lee. I wish the morning was good, but it's not.
1: Oh, why not?
2: Well, I came to the office very early today to write a program about art.
1: Interesting.
2: Yeah, but it's giving me a headache because I don't really understand art. I think I'm going to pull the plug on this idea.
1: Pull the plug?
2: Yes. If I pull the plug on this one, I'll be more relaxed and inspired to write a program about technology. They're the ones I like the best. I love new gadgets.
0: Rob, slem entayu nisra hangi humetiu. Hemam rik sukhoi nuwazolo gudayke entayu. Slem entay? Uwe, angi hu nisra hza ato olu mkhniat bza'a medab snit bab nimitsa hafi niru. Ginakhe, اتسراح حمام رؤسو خوينوو مخنياتو خا سنت باب سلازي فتو سلازي روب بزعبان تاي نمصحافي دزبلو بزعبا تكنولوجي اوه بزعبا سنت باب قديفو بزعبا تكنولوجي مصحاف حجي لي بخميا قباب نروب كتحقوزو كم اتدل المفلات سيني لكم تغاتاتولو
1: No problem I can do it for you
2: Oh my computer's been switched off what's happened?
1: Here's the plug. I've just pulled it out. You can be more relaxed now. There you go.
2: Oh, Lee, I didn't literally mean pull the plug out. In English, when we tell someone we're going to pull the plug on something, we mean we're going to stop spending time or money on it.
0: Pull the plug zibil meglets hasab bikhlita qalat zgomeyu. Pull, mishab, kom uun the plug. Medfena misukwe elektrik malatiyu. قال بغالو اتجمد الكتريك سحبنا من سنوتسو منشو الكتريك تقطو سلازيبل اتا كمبيوتر جرشات افق سلازي بانجليزينيا pull the plug زيبل مغلاص حساب من سنتقام نتيحي زنايا زلنا سراح يخون project جيزي يخون اغنزب اينت فعلون فتسيمو دو يبل مالتيو اتي علاما نايزة اينت مخالفوزي توسخ اغنزب كون اغيزي نخين باخن انو وسدو سقومتيو ازي مغلط حساب زي بخمي كمنت كمولو حد ابنتات حبيرنا نسمع
3: Research on the new product was becoming very expensive, so the company pulled the plug on the project.
4: The investors pulled the plug on the deal to construct a new hotel after finding out that the grounds were unsuitable for a high-rise building.
5: The play got really bad reviews and almost no one came to see it, but the theatre owner said he wouldn't pull the plug on it.
6: The television channel decided to pull the plug on the new program because not enough people were watching it.
1: Okay, so you don't want to spend time on a program you don't enjoy writing?
2: No, not really.
1: So I might have done you a favor by pulling the plug out.
2: Well, maybe. Yes, you're right, Lee. Thank you.
1: Okay, now that you sound more relaxed, I'll plug it back in again so you can write about technology.
2: That's right. And I can start describing the wonders of electricity.
1: That's a great idea. You see, your face has just lit up with joy.
0: Girim, Rob, diletu samara lu yemesel. Lee, albaalu, ninay Rob computer. نا إلكتريك جمد سحيبا أوتس آتو بو بلاد ما نتي روب كسرحو زيد اللي بروجكت أمكنتو سلازي بزعوان تاي كتصحف مالتيو نسوهم كه كتصرحو زيت دليو ويكا دو كبل اتدليو بروجكت اللوكم دو يخوين عبز السعب مدب English Expressions يرخبناه

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرات صباح اليوم الأربعاء في 17 من حزيران يونيو 2026. وفي عناوينها: غموض يحيط باتفاق واشنطن وطهران مع تمسك إيران بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. الحكومة الفيدرالية ترحب بقرار مصرف الاحتياط الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. وزيلينسكي يؤكد وجود دعم من مجموعة السبع لتعزيز دفاعات أوكرانيا. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. يواجه الاتفاق الرامي إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران حالة جديدة من عدم اليقين، بعدما أصرت طهران على ضرورة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن الصراع لا يمكن أن ينتهي فعليا ما دامت القوات الإسرائيلية لا تزال متمركزة في الأراضي التي سيطرت عليها خلال الحرب، لكن إسرائيل رفضت هذا المطلب، إذ أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات ستبقى هناك طالما اقتضت الضرورة. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة ضد حزب الله تزيد الأمور تعقيدا.
1: I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it.
0: ومن المقرر أن يتم التوقيع الرسمي على الاتفاق في سويسرا يوم الجمعة. يأتي ذلك فيما قتل 4 أشخاص الثلاثاء جراء ضربات إسرائيلية متلاحقة استهدفت 3 سيارات في جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، في حين أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض صواريخ لحزب الله ورد عليها بتوجيه ضربات. من جانب آخر، قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن إيران لن تتلقى أي تمويل مباشر من الولايات المتحدة بموجب الاتفاق المقترح لإنهاء النزاع بين البلدين. ومن المتوقع أن يتم التوقيع رسميا على مذكرة التفاهم يوم الجمعة، رغم أن الرئيس دونالد ترامب أشار إلى أن تفاصيل الاتفاق قد تعلن قبل ذلك. وأوضح فانس بأن أي فوائد اقتصادية قد تجنيها إيران ستعتمد على مدى التزامها بالاتفاق، بما في ذلك تعهداتها المتعلقة بالاستقرار الإقليمي وبرنامجها النووي. ومن المتوقع أيضا أن يمهد الاتفاق الطريق أمام دخول دول أخرى للاستثمار في إيران في حال تم تخفيف العقوبات وامتثلت طهران لالتزاماتها.
2: The agreement says they are not getting a single dime of American money. That's just not what this is. What the agreement does say is, again, if the Iranians behave and if there are sanctions relief and if the Iranians are integrated into the world economy, we would invite other countries, not us, but other countries to invest in their country. That's fine, but only if they comply with the terms of the agreement.
0: رحبت الحكومة الفيدرالية بقرار مصرف الاحتياط الأسترالي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. جاء قرار تثبيت سعر الفائدة عند 4.35% بالإجماع، إلا أن البنك المركزي أعرب عن قلقه من أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة. وقال وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز إن التضخم يمثل تحديا حقيقيا، لكن قرار مصرف الاحتياط الأسترالي سيساعد الأسر الأسترالية على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
3: This decision by the Reserve Bank is very welcome in the context of Australians still under pressure and these global pressures intensifying in recent times as well.
0: يخطط الجيش الأمريكي لإنشاء مخزون دائم للأسلحة والمعدات العسكرية في إحدى مناطق فيكتوريا الإقليمية في إطار توسيع حضورها العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتظهر وثائق حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية أن مستودعات ومنشآت دعم ستبنى في منطقة بنديانا في شمال شرق ولاية فيكتوريا بهدف تخزين معدات وإمدادات خاصة بقوات مشاة البحرية الأمريكية المارينز. ومن المتوقع أن يصل المخزون إلى طاقته الكاملة بحلول عام 2028 على أن تتم إدارته بالتنسيق مع وزارة الدفاع الأسترالية. ويقول محللون دفاعيون إن الموقع الجغرافي لأستراليا يكتسب أهمية متزايدة في التخطيط العسكري الأمريكي في وقت تسعى فيه واشنطن إلى مواجهة تنامي النفوذ الصيني في المنطقة. قال الرئيس الأوكراني

0: SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: We spoke about what Ukraine needs, air defense. Everyone acknowledges it. Everyone will help. Absolutely, the entire G7 will work on strengthening our defense as well. We spoke about both the systems and the missiles.
4: ستخصص الحكومة الفيدرالية 7,700,000 دولار لتمديد برنامج المسارات الاقتصادية لاندماج اللاجئين لمدة عام إضافي، ويمول البرنامج المؤسسات الاجتماعية بهدف تحسين فرص مشاركة اللاجئين والمهاجرين لأسباب إنسانية في سوق العمل الأسترالية. ويشمل البرنامج تقديم الدعم للأشخاص الذين يتحدثون في الأساس لغة غير إنجليزية، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة المحلية، أو لديهم شبكات اجتماعية ومهنية محدودة. طرح مشروع قانون جديد أمام برلمان ولاية فيكتوريا يمنح العاملين حقا قانونيا في العمل من المنزل لمدة يومين في الأسبوع، وستنطبق هذه القوانين على الموظفين بدوام كامل وبدوام جزئي، إضافة إلى العاملين بعقود مؤقتة الكاجوال. وفي حال إقرار التشريع ستدخل التغييرات حيز التنفيذ اعتبارا من شهر أيلول سبتمبر المقبل. وقالت زعيمة المعارضة في ولاية فيكتوريا وزعيمة حزب الأحرار جيس ويلسون إنها تتعامل بانفتاح مع القوانين المقترحة.
5: Well, we support flexible working arrangements, but we've always said that we'll review the detail of any legislation that is put to the Parliament. We'll see that now in the coming days if the government tables it at the Parliament this week.
4: في الرياضة وفي كأس العالم، يقود المدرب الأسترالي جراهام أرنولد المنتخب العراقي في مشاركته الأولى في المونديال منذ 40 عاما والثانية فقط في تاريخه. ويعد أرنولد أول مدرب أسترالي يقود منتخبين مختلفين إلى نهائيات كأس العالم، بعدما قاد منتخب أستراليا لكرة القدم إلى مونديال كأس العالم 2022. وفي تمام الساعة 8 من صباح اليوم بتوقيت شرق أستراليا، يلتقي منتخب العراق لكرة القدم الملقب بأسود الرافدين مع منتخب النرويج في مدينة بوستن في أول مباراة للعراق في كأس العالم منذ 4 عقود. وفي مباراة أخرى يواجه منتخب الأرجنتين نظيره منتخب الجزائر لكرة القدم عند الساعة 11 صباحا. أما مع دخول البث فتتواصل المواجهة بين منتخبي فرنسا والسنغال. أيضا في أخبارنا الرياضية، بات فريق نيو ساوث ويلز البلوز على بعد فوز واحد من حسم سلسلة ستيت أوف أوريجين، وذلك قبل المواجهة الثانية التي ستجري الليلة أمام كوينزلاند والتي ستجري على ملعب الأم سي جي في ملبورن. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة فيها 17،

0: su SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
4: أنتم مع Good Morning أستراليا على الموبايل, الإنترنت والراديو.
5: حزيران يونيو. Good morning أستراليا. صباحك خير سليم, وصباحك خير فارس,
6: وصباحك ورد بترا. يسعد صباحك وصباح كل مستمعينا الأحبة. 17 حزيران يونيو, وكالعادة نبدأ برنامجنا وصباحاتنا بالاعتراف بالملاك التقليديين الأرض التي نبث منها برنامجنا اليوم. Good morning أستراليا يقدم احترامه لشعب ورنجري واي ورونغ من أمة كلن, ولكبارهم وحكمائهم في الماضي والحاضر. من هنا أيضا نقدم احترامنا لسكان الأرض الأصليين من الأبوريجينيين وسكان جزر المضيق توريس ممن يستمعون إلينا الآن في كل أنحاء أستراليا.
5: هو فارس حسن وأنا بت

0: Earning unlimited 3% cash back.
1: Yes, Chef!
2: This is so nice.
0: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
0: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
6: SBS Chill. Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
10: Far from the partisan politics.
5: مع أخبار بأكثر من 60 لغة, موسيقى تلائم مزاجك, ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
11: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر, يعني أنت عم تنتظر مجهول.
12: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم. من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار,
13: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين, بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير.
12: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست. أهلا بكم أنتم مع Good Morning Australia, رايحين على القاهرة بعد قليل, ولكن حابين نسمع منك كمان بترا حكمة صباحية. شو عندك اليوم؟
14: فارس, الحكمة اخترتها من فيرا بافلوفا الشاعرة الروسية التي تقول: لماذا كلمة نعم قصيرة جدا يجب أن تكون أكثر طولا من الأخريات, أكثر صعوبة في النطق, إلى حد أنه يجب أن يكون هناك متسع من الوقت للتفكير فيها بعمق والمخاطرة بالسكوت في منتصف الكلام.
5: من مراسلينا,
14: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا بترا طوق الهندي.
12: وأنا فارس حسن, ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي محمد الشاذلي. أهلا بك أستاذ محمد, صباح الخير من ملبن.
15: أهلا, صباح الخير فارس, صباح الخير بترا.
14: يا هلا يا محمد.
12: يعني تعقد حاليا الجي 7 قمة السبع في فرنسا في ضيافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون, ويعني في حديث عن أوكرانيا, زيلينسكي كان موجودا, حتى الاتفاق الأمريكي الإيراني كان من ما تم التداول حوله, وكان ملفتا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضيفا في قمة هذا العام. ماذا لدينا من تفاصيل؟
15: دعيت مصر إلى المشاركة في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بفرنسا جي 7 مع قادة دول أخرى من المنطقة كضيوف بجوار قادة القمة الغربيين, والتقى الرئيس السيسي تقريبا بمعظم القادة المشاركين, وتركزت لقاءاته حول أمرين: الأول العلاقات الثنائية وكيفية تعزيزها واستثمارها, والأمر الثاني التطورات في الشرق الأوسط, خصوصا أن المنطقة تعيش حالة لا يقينية مع توقعات بإبرام مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الجمعة, وموقف لبنان في ظل الاعتداءات الإسرائيلية, وعما إذا كان الاتفاق الأمريكي الإيراني يشمل لبنان وغيره من جبهات, وهو ما لا يستطيع أحد تأكيده حتى الآن. انشغلت مصر بملف الاتفاق الأمريكي الإيراني, وفي قمة مصرية إماراتية عقدت في القاهرة يوم الاثنين الماضي رحب الرئيس السيسي ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. اعتبرت مصر الاتفاق متسقا مع مصالحها لجهة استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي, وتراجع تأثرها بالحرب على المستوى الاقتصادي, وتفكيرها المنصب على استعادة التركيز على الأوضاع المأساوية إنسانية وأمنية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية, وسرعة العمل على بدء تنفيذ

0: المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب في اتفاق غزة. نعود إلى قمة السبعة الكبار، حيث شدد الرئيس السيسي على أنه لا بديل عن التوصل لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ودعا السيسي إسرائيل إلى التخلي عن خطتها للسيطرة على 70% من قطاع غزة. وأكد السيسي في جلسة عمل شارك فيها رئيس الإمارات الشيخ زايد وأمير قطر الشيخ تميم ورئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية تحت عنوان الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط. أكد السيسي ضرورة التوافق على ترتيبات إقليمية بشأن الأمن الجماعي، الأمن المائي، أمن الطاقة، وأمن الممرات الملاحية.
1: محمد، إلى موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في وقت تؤكد فيه مصر أنها لا تعتزم التقدم بطلب الحصول على قرض جديد من الصندوق، ما أهمية هذه المراجعة وهل يعكس ذلك قرار القاهرة يعني بعدم طلب قرض جديد تحسن إيجابي نحو تمويل احتياجاتها؟
0: القاهرة مرتاحة إلى نتائج بعثة الصندوق في مصر التي قامت بالمراجعة السابعة، وتتوقع الحكومة المصرية موافقة صندوق النقد الدولي على هذه المراجعة قريبا جدا، ما يتيح لها تمويلا جديدا تحصل بموجبه على نحو مليار وستمائة مليون دولار وفقا لبرنامجها مع الصندوق. والأكثر أهمية من ذلك هو إتاحة الفرصة للمراجعة التامة والأخيرة. وزارة بعثة الصندوق القاهرة قبل أيام للمراجعة السابعة لبرنامج الحكومة والتي تعرض نتائجها على المجلس التنفيذي للصندوق لاعتمادها، وكان رئيس مجلس الوزراء أشار أو صرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن المفاوضات الخاصة بالمراجعة السابعة تسير بصورة إيجابية. ينتهي برنامج الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بنهاية شهر ديسمبر من العام الحالي، ويرى خبراء أن مصر لا تتجه للحصول على قرض جديد من الصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالي. وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي في الرابع من شهر يونيو الجاري أن مصر لا ترى حاجة إلى قرض أو برنامج تمويلي جديد من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج القادم. ولاحظ خبراء أن الحكومة التي تعاني من حجم دين خارجي مرتفع جدا ومنتقد شعبيا، وقد بلغ من آخر بيانات البنك المركزي المصري نحو 164 مليار دولار، كما تضغط عليها الأقساط والفوائد المستحقة، ويندرج قرض الصندوق المتجاوز 5 مليارات دولار ضمن حجم الدين الخارجي الكلي. تعتمد الحكومة في تفاؤلها بعدم التوجه نحو تمويل جديد من الصندوق إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، سوق صرف أكثر استقرارا، تحسن تدفقات النقد الأجنبي، استمرار تنفيذ الإصلاحات، وتوقعات لدى الحكومة بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر واستكمال برنامج الطروحات الحكومية وتحسن الإيرادات الدولارية.
2: أستاذ محمد، يعني دراسة الحقيقة جدا مثيرة للاهتمام، تحدثت عن تحولات في ثقافة المقهى في مصر، يعني من القهوة للمقهى لكافيه أو حتى كوفي هاوس، كيف عم تتغير هذه الثقافة بمصر؟
0: تزدحم المقاهي والكافيهات في مصر حاليا بشاشات عرض مباريات كأس العالم التي أبلى فيها المنتخب المصري بلاء حسنا في مباراته الأولى أمام بلجيكا. عموما ازدادت أعداد المقاهي في مصر بشكل مطرد في العقود الأخيرة، وباتت تسيطر على المزاج العام ونزعت البساط من صالونات البيوت وحدائق الأندية، كما أصبحت ذات اقتصاديات صاعدة ومرتفعة. ناقشت الظاهرة عالمة الاجتماع الدكتورة هند فؤاد السيد في دراسة منشورة أخيرا تحت عنوان تحولات المقهى من فضاء شعبي بسيط إلى كافيه حديث، وكيف أثرت هذه النقلة بفضل العولمة والاتصال الرقمي في تغيير جوهر العلاقات الإنسانية في مصر لتصبح أكثر فردية مع خلق مساحات عمل جديدة. تحيط الدراسة بكل ما يمكن تسميته بثقافة المقاهي، وأشارت الباحثة إلى المكان الثالث اللي هو الموقع الوسيط بين المنزل ومكان العمل كمنصة للتفاعل الاجتماعي، ثم التحول من المقهى التقليدي إلى الكافيه الذي يحكمه التصميم المريح، الطاولات الصغيرة، الإضاءة الخافتة.

0: الموسيقى، الواي فاي، ما يخدم الجلوس الفردي والعزلة الرقمية، أو ما أسمته الباحثة العزلة الجماعية، والأجواء التي لا تشجع على الحديث مع الغرباء كما قالت الباحثة. فيجلس الأفراد في نفس المكان لكن كل في عالمه الخاص، أو ما تسميه الباحثة كما قلت العزلة الجماعية. ولاحظت الباحثة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الأدوار المستحدثة للمقهى الذي بات يعكس التغيرات الطبقية والرمزية في البلاد. الدراسة ممتعة وكاشفة ولفتت نظري لأن أتحدث فيها معكم، لأنه على الرغم من وجودنا شبه اليومي في المقاهي والكافيهات بأنواعها وطبقاتها، فإن الباحثة هند كانت من السبق بحيث درست توسعت أخيرا في دراسة هذه المقاهي لعوامل عدة بترصدها عولمة ثقافة الاستهلاك، التقدير المتزايد للقهوة، عالية الجودة وإقبال الناس عليها للدراسة أو الراحة والاجتماع خاصة الشباب. وانتقلت من المقهى الشعبي في صورته القديمة إلى المقهى المعاصر في الكافيهات الحديثة، ورصدت التحولات وقالت في نهاية دراستها إنها لاحظت إن الكافيهات التي وصلنا إليها أعادت تشكيل الحياة الاجتماعية.
1: يعني مع منتخب الفراعنة لا عزلة اجتماعية، صوت واحد وقلب واحد، الكل يهتف مصر، ونتمنى كل الخير والتوفيق للمنتخب المصري للفراعنة. شكرا من القلب لك مراسلنا من القاهرة محمد الشاذلي.
2: نلتقي الأسبوع المقبل، كل توفيق لمنتخب الفراعنة. ننتقل الآن إلى استوديو الأخبار والزميل سليم الفهد.
3: نرحب بكم مستمعين مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. غموض يحيط باتفاق واشنطن وطهران مع تمسك إيران بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. الحكومة الفيدرالية ترحب بقرار مصرف الاحتياط الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. وزيلينسكي يؤكد وجود دعم من مجموعة السبع لتعزيز دفاعات أوكرانيا.

0: بإمكانكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
1: إس بي إس عربي تقدم لكم أحدث الأخبار والمحتوى الترفيهي. يمكنكم الاستماع إلى بودكاست إس بي إس عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.

إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس مستمعينا، ونبدأ الجولة مع سيدني. طقس غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة 22، غائم جزئيا أيضا بالعاصمة الرياضية ملبورن 20 درجة، بريسبن غائم كليا 23 درجة، غربا في بيرث رؤية غير واضحة في هذه الأثناء، تدريجيا الطقس يتحول إلى صافي فمشمس و 18 درجة، جنوبا في أديلايد أمطار متفرقة 20 درجة، 18 بالعاصمة كامبرا، أدنى درجات الحرارة لليوم 16 في هوبارت، وطقس ممطر طيلة النهار. بنختم جولة مع داروين وشمساتا 32 درجة بمقاطعة الشمال.

0: قال المدير الفني لمنتخب إيران أمير قلعنوي أنه طلب من فريقه مغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى مقر الإقامة في المكسيك بعد ساعات قليلة من افتتاح المشوار في كأس العالم، واللي كان جيد الحقيقة، مباراة قوية أمام نيوزيلندا 2-2. لم يوضح الجهة التي أصدرت الأمر للإيرانيين بمغادرة الأراضي الأمريكية. الحقيقة حسب المعلومات المتوفرة، المنتخب الإيراني كان يخطط لقضاء الليلة بكاليفورنيا للتعافي، يعني تعافي روتيني بعد المباراة الافتتاحية، قبل أن يتم إبلاغهم عقب اللقاء بضرورة التوجه فورا إلى المطار والعودة لتخوانا لبعيدة حوالي 225 كيلومتر عن كاليفورنيا. المدرب حكى يعني ما أعطونا حتى وقت كافي للتعافي، بعد المباراة حكونا يجب أن تغادروا فورا، كان كتير مهم بالنسبة لنا نحصل على وقت للاستشفاء، ولكن طلب منا فورا صعود إلى الطائرة والعودة إلى المعسكر في تخوانا، وهالأمر كتير سبب لنا متاعب. منتخب الإيراني عم بيعيش حالة من الاضطراب الحقيقة منذ اندلاع الحرب ب 28 شباط فبراير الماضي. طهران كانت يعني مترددة في المشاركة وعادت وشاركت بعد ما رفض الاتحاد الدولي نقل المباريات الثلاثة في دور المجموعات خارج الولايات المتحدة حسب الطلب الإيراني. أكيد عم نتابع هذا الموضوع باهتمام، وسنذكر في برنامجنا بمباريات اليوم في كأس العالم، ونستمع الأبديت اليومي مع زميل ريان برهون في ختام هذه الساعة.
1: أليلي بلو، أول هدف للمنتخب الفرنسي بمواجهة مع السنغال، ومن الوقفة الرياضية إلى أبرز عناوين الصحف.
0: خلينا نبلش اليوم 17 حزيران يونيو من The Australian، ونقرأ Strategy of the Rebellion Joyce to take on Chalmers.
1: فارس، بالفعل يعني اليوم في أكثر من محور بصحيفة The Australian بإعادة قراءة لأداء وتنامي نفوذ حزب بولين هانسن أو أمة واحدة. اليوم برز النائب السابق ووزير الائتلاف السابق بارنابي جويس كمتحدث اقتصادي للحزب، حيث يستعد لمواجهة وزير الخزانة جيم تشالمرز والدفاع عن رؤية الحزب الاقتصادي. يأتي ذلك في وقت تسجل في هانسن وحزبه ارتفاع غير مسبوق باستطلاعات الرأي، بتقدم أيضا على حزب العمال ببعض الاستطلاعات، بينما تستعد هانسن لإلقاء خطاب مهم بنادي الصحافي الوطني تعرض فيه رؤيتها البديلة لمستقبل أستراليا، بينما أكدت أنها تمتلك المؤهلات لقيادة البلاد كرئيسة الوزراء.
0: يعني إلى سنوات وسنوات عم تتجنبوا الناشونال بريس كلوب بكامبرا، بتعرفي بسيجي سياسي، you get

0: drilled يعني بالأسئلة. فنتطلع لهذا الخطاب واللي رح يحمل أكيد أبرز ملامح سياسات أمة واحدة بالفترة المقبلة. رح نروح على موضوع تاني ولكن بنفس الإطار، يعني حكومة ألبانيزي عم بيحاولوا يجابهوا هذه الشعبية المتنامية اللي عم تحكي عنها من خلال إجراءات تخفف كلفة المعيشة. عم نحكي تحديدا بالسيدني مورنينغ هيرالد عن 3.6 مليار دولار للتشايلد كير أو قطاع رعاية الأطفال. أعلنت الحكومة أخيرا تمديد دعم أجور العاملين في هذا القطاع لأنه كان في سترايك أو إضراب متوقع.
1: بالفعل فارس، إذا أعلنت تمديد دعم أجور العاملين بقطاع الرعاية وتعليم الطفولة المبكرة لعامين إضافيين بخطوة مثل ما أنت قلت عم بتجرب هيك تحتوي هذا الوضع الاقتصادي المقلق. القرار يأتي بعد تحذيرات من نقابات العمال بأنه تقريبا 60,000 موظف كانوا مهددين بخسارة ما بين 5-6% من أجورهم مع انتهاء برنامج الدعم الحالي نهاية هذا العام.
0: بموجب هالخطة رح تضخ الحكومة 3,600,000,000 كما ذكرنا حتى عام 2028 لتمويل زيادة بقيمة أو بنسبة 15% مع ربط التمويل بالتزام تشايلد كير سنترز بسقف محدد لرفع الرسوم على الأسر.
1: يأتي ذلك يعني بوقت ترتفع فيه تكاليف رعاية الأطفال بنسبة 9% خلال العام الماضي متجاوزة بذلك معدل التضخم.
0: رئيس الوزراء بيترا حكى أن العاملين بهالقطاع عم بيعملوا دور أساسي بيستحقوا أجور عادلة، وأكد أن الدعم سيمنح فقط للمراكز اللي بتحد من زيادة الرسوم على الأهالي.
1: كما ستربط الاستفادة من التمويل مستقبلا بالالتزام بمعايير الجودة والسلامة الوطنية بعد سلسلة من الحوادث يلي أثارت مخاوف بشأن أوضاع القطاع.
0: كوارث يعني، مش فقط انخفاض عدد العاملين فيه وإنما أيضا مزاعم تحرش جنسي وغيره اللي أكيد أثارت قلق الأسر والأهالي في أستراليا. شو رأيك نرجع على الأستراليان؟ شو عندنا كمان عناوين؟
1: One Nation's Svengali taps Trump's vibe to mastermind Hanson's rise.
0: يعني يبدو يعني ذكرنا بارنابي جويس كمان اسم تاني من One Nation، جيمس أشبي أحد أبرز مهندسي الصعود اللافت للحزب والاستراتيجية هالمرة رقمية.
1: صحيح فارس، مستوحاة من أساليب الحملات السياسية اللي ساهمت بصعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بحسب التقرير الخاص بهذه الصحيفة والحصري، أشبي اعتمد على التواصل مباشر مع الناخبين عبر مقاطع الفيديو والرسوم الساخرة والمنشورات الرقمية، وتجنب الأساليب التقليدية اللي بتعتمدها الأحزاب الكبرى، وهالشي منح حزب أمة واحدة حضور مؤثر على منصات التواصل الاجتماعي.
0: صحيح، فهل يترجم في صناديق الاقتراع؟ قبيل خطاب هانسون بالناشونال بريس كلوب، الحزب أطلق إعلان استهدف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، Fire the Liar كان هذا عنوان الحملة، على غرار الإعلانات السياسية الأمريكية يعني اللي شفناها أكيد ونشوفها دائما بكل حملة انتخابية. تشير المعلومات أنه أشبي وهانسون نسجا علاقات مع شخصيات وحركات محافظة على الصعيد الدولي يعني مرتبطة بصعود ترامب. عم نحكي عن نتورك يعني تشمل أشخاص بالأرجنتين ببريطانيا وحتى علاقات مع ناجل فراج بالمملكة المتحدة.
1: بالفعل فارس، رح نبقى مع One Nation ولكن أنتقل إلى صحيفة The Guardian. One Nation's health policies based on misconceptions and may cost the taxpayer, experts warn.
0: شوفي كيف وجهات النظر المختلفة. يعني صحف اليمين وصحف اليسار. تعرضت السياسات الصحية اللي بطرحها حزب أمة واحدة لانتقادات حادة من خبراء الصحة بأستراليا. بيترا وصفوا بعضها بأنها تستند إلى تصورات خاطئة ورح تزيد الأعباء المالية على دافعي الضرائب.
1: بالفعل فارس، من بين أبرز المقترحات اللي عم يطرحها الحزب اليوم هو الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، إلغاء هيئة السلع العلاجية الأسترالية المعروفة بـ TGA، وإضافة إلى إدراج صور شخصية على بطاقات ميديكير للحد مما يصف الحزب بعمليات الاحتيال وسوء الاستخدام.
0: ولكن خبراء بالسياسات الصحية حكت معهم The Guardian شككوا في جدوى هذه الإجراءات، منهم مدير برنامج الصحة بمعهد غراتن بيتر برايدن اللي حكى أنه بعض المقترحات تبدو وكأنها مبنية على فهم مش دقيق للواقع، وحكى أنه TGA اللي ذكرتيها هيئة السلع العلاجية أصلا جزء من وزارة الصحة وتمويلها بيعتمد على الرسوم اللي بتدفعها شركات الأدوية ومش دافعي الضرائب.
1: كما رفع

0: أفضل الخبراء فارس مزاعم الحزب بشأن خسارة 3 مليارات دولار سنويا بسبب الاحتيال على نظام ميديكير.
1: أكيد إحنا بانتظار هذا الخطاب لون نيشن وبولين هانسون بنادي الصحافة الوطني، أكيد نوافيكم بكل الانطباعات والتحليلات في نشراتنا الإخبارية.
0: فاصل وأبرز خبر دولي يأتينا من غرفة الأخبار والزميل سليم الفهد، ابقوا معنا.
2: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
3: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
9: SBS Kickoff.
10: A new music station celebrating football anthems from around the world.
11: It's time for Africa.
9: It's live now
10: on DAB Radio, the SBS Audio app,
9: online and SBS On Demand.
12: Learn to speak English. Find videos, podcasts, and advice to help you settle into daily life in Australia. Speak everyday Aussie with SBS Learn English.
13: أنت والقانون. القانون يكون إلى جانبك. عندما تعرف القانون، كن على اطلاع دائم بحقوقك في أستراليا مع بودكاست جديد يرشدك إلى كل ما تريد معرفته عن القوانين الأسترالية. أنت والقانون كل أربعاء في Good Morning Australia وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
1: أهلا بكم أنتم مع Good Morning Australia. إذن مقتل 4 أشخاص في هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان، طهران متمسكة بانسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، ويعني يبدو انفراجة دبلوماسية هشة وفي مهب الريح. أهلا بك أبو علي.
14: أهلا وسهلا بك فارس وبسرة وجميع مستمعينا. بالفعل يعني هنالك حقيقة الكثير من الغموض يكتنف مستقبل الاتفاق الذي تم الإعلان بأنه تم التوصل إليه بين إيران و الولايات المتحدة، والذي من المقرر أن يتم توقيعه رسميا يوم الجمعة في سويسرا. كما قلت هناك حقيقة ضربات إسرائيلية استهدفت 3 سيارات تحديدا في جنوب لبنان. إسرائيل قالت أنها كانت ردا على ضربات من حزب الله باتجاه إسرائيل. بحسب السلطات اللبنانية فإن 4 قتلى سقطوا جراء هذه الهجمات الإسرائيلية. ربطت أيضا إيران ما بين تنفيذ الاتفاق الذي سيتم توقيعه وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، ولكن كما يعرف الجميع فأن رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض بالأمس وفي تصريح واضح انسحاب قواته من جنوب لبنان، مما قد يضع يعني مشكلة جديدة لمستقبل هذا الاتفاق. الرئيس الأمريكي خلال حديث في وجوده في اجتماع وقمة مجموعة السبع قال أنه ما زال موضوع جنوب لبنان وتواجد القوات الإسرائيلية فيه يثير الكثير من المشاكل في مسألة التوصل إلى اتفاق نهائي. أيضا كان هنالك اليوم مؤتمر صحفي لوزير الخارجية

0: الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحدث فيه عن تفاصيل مقتضبة عن الاتفاق، وقال أنه يوم الجمعة ستبدأ مفاوضات نهائية تستمر لمدة 60 يوما تستهدف نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هو بالتأكيد موضوع البرنامج النووي الإيراني، والنقطة الثانية يعني الأموال المجمدة الإيرانية والدور الإيراني في المنطقة. إذن هل سيتم التوقيع، هل سيمضي هذا الاتفاق قدما؟ هذا ما سنعرفه خلال اليومين القادمين. عودة إليكم فارس وبترا.
1: شكرا من القلب لك سليم، بانتظارك بنشرة إخبارية مفصلة. الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي مقابل يعني لا هدف للسنغال. كيف كان اليوم الخامس وشو أبرز الإنجازات الرياضية في هذا العرس الكروي؟ والزميل ريان مرة.

0: شهد اليوم الخامس من كأس العالم فيفا 2026 أولى مفاجآت البطولة الكبرى بعدما عجز المنتخب الإسباني أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب عن تحقيق الفوز أمام الرأس الأخضر المشارك للمرة الأولى في تاريخه. واللافت أن جميع مباريات اليوم الخامس انتهت بالتعادل بسابقة تحدث للمرة الأولى في كأس العالم منذ 68 عام. أهلا بكم في يوميات كأس العالم، معكم ريان برهوم وإليكم أبرز أحداث اليوم الخامس من بطولة كأس العالم فيفا 2026. حقق منتخب الرأس الأخضر المشارك للمرة الأولى في كأس العالم واحدة من أكبر مفاجآت البطولة بتعادله السلبي مع المنتخب الإسباني في أتلانتا، واستند المنتخب الأفريقي إلى تألق حارس مرماه المخضرم فوزينا البالغ من العمر 40 عاما والذي تصدى لسبع فرص محققة لينال جائزة أفضل لاعب في المباراة.
1: Extraordinary achievement, defending for their lives, and this will be remembered for a long, long time.
0: وفي سياتل انتهت مواجهة بلجيكا ومصر بالتعادل الإيجابي 1-1، واحتفل إمام عاشور بأول ظهور له في كأس العالم بتسجيل هدف رائع من تسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 19. لكن المهاجم البلجيكي المخضرم روميلو لوكاكو ترك بصمته فور دخوله أرض الملعب في الدقيقة 66 بعدما تسبب بهدف عكسي للمنتخب المصري بعد 23 ثانية فقط من مشاركته. وفي المواجهة الثامنة انتهت مواجهة السعودية والأوروغواي بالتعادل 1-1 في ميامي، وجاء الهدفان من كرتين مرتدتين من حارسي المرمى بواقع هدف في كل شوط. ومع تعادل إسبانيا والرأس الأخضر في وقت سابق أصبحت المجموعة الثامنة مفتوحة على جميع الاحتمالات بعدما حصدت المنتخبات الأربعة نقطة واحدة في الجولة الأولى. وفي لوس أنجلوس تقدم منتخب نيوزيلندا مرتين عبر إليجا، لكن إيران نجحت في العودة في كل مرة، وكان هدف التعادل الذي سجله محمد مهيبي في الدقيقة 64 كافيا لفرض التعادل هدفان لهدفين. وبهذه النتيجة انتهت جميع مباريات اليوم الخامس بالتعادل في حدث لم تشهده نهائيات كأس العالم منذ 68 عام. أما في أخبار المنتخب الأسترالي، وبعد فوزه على تركيا يواصل السوكروز استعداداته لاختبار صعب أمام أصحاب الأرض الولايات المتحدة وسط ثقة متزايدة داخل صفوف الفريق. ويؤكد لاعب الوسط كونر ميتكالف أن الانتصار في المباراة الافتتاحية منح المنتخب دفعة كبيرة قبل المواجهة المقبلة.
2: It's the best start we could possibly get heading into that game. Before the game we spoke about it, believing in ourselves and just enjoying the moment. And I think for a lot of boys, didn't feel like we were nervous at all at the start of the game. And I think the fact that we started well really set us up. We're going to go into the next game full of energy, full of confidence.
0: ويلتقي منتخب أستراليا مع الولايات المتحدة في 20 حزيران يونيو عند الساعة 5 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا مباشرة على SBS، قبل أن يواجه باراغواي في 26 حزيران يونيو. أما بالنظر إلى مباريات اليوم السادس، يبدأ المنتخب الفرنسي مشواره في البطولة بمواجهة السنغال أحد أبرز المنتخبات الأفريقية، كما يلتقي منتخب العراق بقيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد مع النرويج، كما سيواجه حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني نظيره الجزائري، فيما تلتقي النمسا مع الأردن. كنتم مع يوميات كأس العالم في اليوم الخامس من البطولة. شاهدوا جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا عبر SBS وSBS On Demand.
3: شو شكرا لك ريان على الأبديت الحلو. مباراة فرنسا والسنغال زي ما حكت بترا 2-0 لصالح فرنسا. يعني يمكن نكتار كان بتوقع مباراة أقوى من ذلك أو أداء سنغالي أفضل، كانوا أكيد واحد من أبرز الأفريقيا أو الفرق بأفريقيا وفي العالم الحقيقة. خلينا نستنى ونشوف، كمان ساعة وخمس دقائق تنطلق مباراة العراق أيضا أمام نوروي أمام النرويج، وعندنا خبر بمنوعات عن جراهام أرنولد وخاتم عقيق. شو قصته يا ترى؟ بدكم تضلوا معنا كمان ساعتين؟
4: أكيد
3: اليوم كمان ساعتين ونص.
4: يعني فارس عندنا موعدين كتير كبار مثل ما أنت قلت، أسود الرافدين بتميمة الساعة 8 بالتوقيت المحلي بمواجهة مع نوروي، والنشامة بمواجهة مع النمسا بتميم الساعة 2. محبي الأرجنتين والجزائر أيضا المواجهة اليوم بتميم الساعة 11 بحسب التوقيت المحلي.
3: احنا بانتظار كل هذه المباريات، وما بعرف اللي هلا بالشغل او بعده رايح الشغل او رايح او بالطريق، يعني الموعد مش سهل مواعيد الصراحه كلها خلال يوم العمل. فكيف عم بتدبروا حالكم؟ بعتوا لنا خبرونا على gma@sbs.com.au. بكره ان شاء الله بنخصص الحوار المباشر نحكي مع بعض بكاس العالم ونتائج الى الان.
4: بساعة تانية حين تصبح العدالة مكلفة، هل يحرم الأستراليون اليوم من حقوقهم الأسرية أم لا؟ في مخرج هيدا يلي رح نسأله بفقرة أنت والقانون.

في هذه النشرة: مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف عن إحباط خطة لاستهداف البيت الأبيض أثناء فعالية حضرها ترامب. غموض يحيط باتفاق واشنطن وطهران مع تمسك إيران بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. والحكومة الفيدرالية ترحب بقرار مصرف الاحتياط الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. أحبطت أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية خطة لمهاجمة البيت الأبيض أثناء فعالية للفنون القتالية المختلطة حضرها الرئيس دونالد ترامب وغيره من كبار المسؤولين نهاية الأسبوع، وفق ما أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل الثلاثاء. وقال باتل على منصة إكس إنه بفضل التحرك السريع لإف بي آي ووزارة العدل في عملية شملت عدة ولايات تم حبس عدد من الأشخاص ومنع وقوع هجمات تم التخطيط لها. ونقلت فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم أنه تم حبس 5 أشخاص في

0: تعرف محققون على 23 شخصا ضمن شبكة محتملة من المخططين. يواجه الاتفاق الرامي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران حالة جديدة من عدم اليقين بعدما أصرت طهران على ضرورة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي إن الصراع لا يمكن أن ينتهي فعليا ما دامت القوات الإسرائيلية لا تزال متمركزة في الأراضي التي سيطرت عليها خلال الحرب، لكن إسرائيل رفضت هذا المطلب، إذ أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات ستبقى هناك طالما اقتضت الضرورة. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة ضد حزب الله تزيد الأمور تعقيدا.
1: I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it.
0: هذا ومن المقرر أن يتم التوقيع الرسمي على الاتفاق في سويسرا يوم الجمعة. يأتي ذلك فيما قتل 4 أشخاص الثلاثاء جراء ضربات إسرائيلية متلاحقة استهدفت 3 سيارات في جنوب لبنان وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، في حين أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض صواريخ لحزب الله ورد عليها بتوجيه هذه الضربات. من جانب آخر قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن إيران لن تتلقى أي تمويل مباشر من الولايات المتحدة بموجب الاتفاق المقترح لإنهاء النزاع بين البلدين. ومن المتوقع أن يتم التوقيع رسميا على مذكرة التفاهم الجمعة، رغم أن الرئيس دونالد ترامب أشار إلى أن تفاصيل الاتفاق قد تعلن قبل ذلك. وأوضح فانس أن أي فوائد اقتصادية قد تجنيها إيران ستعتمد على مدى التزامها بالاتفاق، بما في ذلك تعهداتها المتعلقة بالاستقرار الإقليمي وبرنامجها النووي.
2: The agreement says they are not getting a single dime of American money. That's just not what this is. What the agreement does say is, again, if the Iranians behave, and if there are sanctions relief, and if the Iranians are integrated into the world economy, we would invite other countries, not us, but other countries to invest in their country. That's fine, but only if they comply with the terms of the agreement.
0: رحبت الحكومة الفيدرالية بقرار مصرف الاحتياط الأسترالي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. وجاء قرار تثبيت سعر الفائدة عند 4.35% بالإجماع، إلا أن البنك المركزي أعرب عن قلقه من أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة. وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن التضخم يمثل تحديا حقيقيا، لكن قرار مصرف الاحتياط الأسترالي سيساعد الأسر الأسترالية على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
3: This decision by the Reserve Bank is very welcome in the context of Australians still under pressure and these global pressures intensifying in recent times as well.
0: يخطط الجيش الأمريكي لإنشاء مخزون دائم للأسلحة والمعدات العسكرية في إحدى مناطق فيكتوريا الإقليمية في إطار توسيع حضور الولايات المتحدة العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتظهر وثائق حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية أن مستودعات ومنشآت الدعم ستبنى في منطقة بن ديانا في شمال شرق ولاية فيكتوريا بهدف تخزين معدات وإمدادات خاصة بقوات مشاة البحرية الأمريكية المارينز. ومن المتوقع أن يصل المخزون إلى طاقته الكاملة بحلول عام 2028 على أن تتم إدارته بالتنسيق مع وزارة الدفاع الأسترالية. ويقول محللون دفاعيون إن الموقع الجغرافي لأستراليا يكتسب أهمية متزايدة في التخطيط العسكري الأمريكي في وقت تسعى فيه واشنطن إلى مواجهة تنامي النفوذ الصيني في المنطقة. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قادة مجموعة السبع أظهروا دعما إجماعيا لبلاده. جاءت تصريحات زيلينسكي لوسائل الإعلام الأوكرانية عقب اجتماع مع قادة الدول الصناعية الكبرى في مدينة إيفيان ليبان الفرنسية في اليوم الأول من قمة مجموعة السبع، وناقش القادة الحرب الروسية في أوكرانيا إلى جانب الاتفاق المبدئي الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف إنهاء الصراع مع إيران. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة لإنهاء الحرب لكن روسيا ليست كذلك، مشيدا بدعم دول مجموعة السبع.
4: We spoke about what Ukraine needs, air defense. Everyone acknowledges it. Everyone will help. Absolutely, the entire G7 will work on strengthening our defense as well. We spoke about both the systems and the missiles.
0: طرح مشروع قانون جديد أمام برلمان ولاية فيكتوريا يمنح العاملين حقا قانونيا في العمل من المنزل لمدة يومين في الأسبوع، وستنطبق هذه القوانين على الموظفين بدوام كامل وبدوام جزئي إضافة إلى العاملين بعقود مؤقتة الكاجوال. وفي حال إقرار التشريع ستدخل التغييرات حيز التنفيذ اعتبارا من شهر أيلول سبتمبر المقبل. هذا وقالت زعيمة المعارضة في ولاية فيكتوريا وزعيم الحزب الأحرار جيس ويلسون إنها تتعامل بانفتاح مع القوانين المقترحة.
5: We support flexible working arrangements, but we've always said that we'll review the detail of any legislation that is put to the Parliament. We'll see that now in the coming days if the government tables it at the Parliament this week.
0: إلى الرياضة. وفي كأس العالم 2026 حقق المنتخب الفرنسي أول 3 نقاط له من فوز ثمين على السنغال في المباراة التي انتهت قبل قليل ب3 أهداف لصالح الديوك الفرنسية مقابل 1 للسنغال. وضمن نفس المجموعة سيلتقي منتخب العراق الذي يقوده المدرب الأسترالي غراهام أرنولد بالمنتخب النرويجي عند 8:00 من صباح اليوم، فيما يبدأ المنتخب الأرجنتيني مشوار دفاعه عن اللقب اليوم بمواجهة أمام المنتخب الجزائري تجري عند 11:00 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا. نبقى في الرياضة، حيث بات فريق نيو ساوث ويلز البلوز على بعد فوز واحد من حسم سلسلة ستيت أوف أوريجين، وذلك قبل المواجهة الثانية التي ستجري الليلة أمام كوينزلاند والتي ستجري على ملعب الأم سي جي في ملبن. ويتقدم حاليا فريق البلوز في السلسلة بنتيجة 1-0. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث غائم جزئيا أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد أمطار 20، ملبن زخات مطر محتملة 21، هوبرت أمطار 16، كامبرا غائم جزئيا 18 درجة، سيدني غائم جزئيا كذلك 22، بريسبن غائم جزئيا 23، وأخيرا داروين مشمس 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: بدايه بتمام الساعه 8 مع النروج الجزائر وبمواجهه مع الارجنتين بتمام الساعه 11 والنشامه مع النمسا بتمام الساعه 2. اذا نتابع المباراه التي تجمع فرنسا والسنغال وتقدم للمنتخب الفرنسي حتى اللحظه. ننطلق مع خلصت المباراة فارس
2: 3-1
1: 3-1.
2: شو هالكيليان مبابي هاد؟ فيلم رعب، فيلم رعب أتوقع لكل الفرق اللي بتلعب مع فرنسا، بخاف من كيليان مبابي. كان يعني هو سجل هاتريك، يمكن اللي بسمعونا بتذكروا بنهائي المونديال السنة المرة الماضية أمام الأرجنتين، هدفين بهالمباراة مش معقول. يلا ليتس كليم جزء من مبابي، نحكي إنه نصه جزائري، أمه جزائرية، تفهم أمه كمان يعني لعبة كرة يد كانت محترفة، وأبوه كان لعب كرة قدم، فيعني
1: ما كنت بعرف معلومة أبدا. خيبة أمل كبيرة للمنتخب السنغالي، يعني شفناه حتى
2: توقعت يكونوا أحسن من هيك أدائهم يعني، ولكن بالأول إذا لاحظتك الشوط الأول كان أدائهم جيد، بس الشوط الثاني يعني مسحوهم مسح الحقيقة، فوز
1: يعني بصعوبة انتزعوا هيدا الهدف. أليلي بلو منتخب الفرنسي عن جد أداء كان جدا ممتع، وناطرين أسود الرافدين بعد قليل. فارس يعني من الأهداف رياضية إلى أهداف بنوضعها بحياتنا وأحيانا بلا ما نعرف تستحق التكريم.
2: تعالوا نستمع إلى أحد الشخصيات أو إحدى الشخصيات المكرمة لهذا العام في عيد ميلاد الملك تشارلز الفلسطيني الأسترالي دكتور عماد شبلاق.
3: مهما تعبت ومهما عملت ربنا ما حيضيع لك الجهد، شيء جميل وخبر مفرح. ما زال الحنين إلى غزة ولا فلسطين موجود، الشعب موجود وما زالت الأمال موجودة والطموحات، وإن شاء الله غيمة وتزول. الإنسان لابد أنه يندمج مع الثقافات الجديدة اللي شافها، ومش كل شيء التخصص العلمي أو الهندسي.
2: بين غزة وأستراليا آلاف الكيلومترات، لكن رحلة الإنسان لا تقاس بالمسافات بقدر ما تقاس بالأثر الذي يتركه في حياة الآخرين. ضيفنا اليوم أمضى عقودا وهو يبني مشاريع وأفكارا ومؤسسات وجسورا بين الثقافات، من غزة حيث بدأت الحكاية الأولى إلى محطات مهنية وأكاديمية متعددة حول العالم في أوروبا والشرق الأوسط، وصولا إلى أستراليا التي اختارها وطنا لعائلته ومسيرته. حمل معه إيمانا راسخا بأن المعرفة تكتسب قيمتها الحقيقية عندما تتحول إلى خدمة المجتمع. البروفيسور عماد شبلاق هو رئيس الجمعية الأمريكية للهندسة القيمية في أستراليا ونيوزيلندا، ونائب رئيس المنتدى الثقافي العربي الأسترالي، وأحد الوجوه البارزة في العمل الأكاديمي والهندسي والثقافي على مدى سنوات طويلة. واليوم يأتي تكريمه بميدالية Order of Australia ضمن قائمة أوسمة عيد الملك، تقديرا لمسيرة امتدت لعقود من العطاء المهني والمجتمعي. ولكن خلف الألقاب والمناصب والجوائز تقف قصة إنسان حمل ذاكرة غزة معه أينما حل. ويسعدنا أن نرحب بالبروفيسور شبلاق على SBS عربي. أهلا وسهلا فيك دكتور عماد، وألف مبروك التكريم.
3: أهلا وسهلا، صباح الخير فارس، وأنا سعيد أن أكون معكم اليوم.
2: شو أول محطة يا ترى عدت إليها يعني عندما سمعت بخبر التكريم؟ مين أول شخص كمان خطر ببالك؟
3: الحمد لله على مدى العقود السابقة نلت الكثير من الجوائز والتكريمات، لكن سبحان الله وقع هذا التكريم الأسترالي حقيقة يعني أحدث شيء كبير في حياتي، لأني ما أخبيش عليك يعني أنا تنقلت في عدة أماكن من بلدي الأم فلسطين وغزة إلى المملكة العربية السعودية إلى الإمارات المتحدة ومن ثم إلى أستراليا، ففي عدة محطات، لكن وجدت التكريم الحقيقي والاهتمام والرعاية الصحيحة في أستراليا. الإنسان اللي بيتعب وبيبذل جهد وبيحب المجتمع اللي حواليه وبيتساعد مع الناس اللي حبوه، هذا في نظري أكبر تكريم وأكبر دعم للإنسان المجتهد اللي ممكن يكون له رسالة وهدف. يعني مهما تعبت ومهما عملت ربنا ما حيضيع لك جهد. شيء جميل وخبر مفرح.

0: فسر يعني كتار بنجحوا ربما مهنيا ولكن عدد أقل بكثير بكرسوا جزء كبير من وقتهم للعمل المجتمعي وللعمل الثقافي للتواصل مع الجالية العربية ومع الجاليات الأخرى يعني في وطن متعدد الثقافات. عن ماذا كنت تبحث يعني خارج حدود النجاح المهني اللي امتد معاك لعقود وبأكثر من بلد بالعالم؟
1: فارس لما تشوف السيرة الذاتية تبعتي إنه هي زي كشكول أو شيء متنوع من الهندسة والثقافة والأدب والتجارة والبزنس والأشياء الأخرى، فسبحان الله يعني على مسيرة حياتي من توفيق الله سبحانه وتعالى أني خلاني يعني أمشي بسياسة أو استراتيجية الدايفرسيفيكيشن أو الفوكس، يعني يا أما تأخذ مايكل هاربر، يا أما تأخذ استراتيجية الفوكس وتركز على شيء واحد أو تكون دايفرسيفايد ومتنوع. أنا أخذت بالسياسة أو الاستراتيجية الثانية اللي هي لم أحصر نشاطي في سياسة واحدة اللي هي الهندسة، فتنوعت يعني كان عملنا في كثير من المجالات في البزنس في خدمة المجتمع في النواحي الثقافية. فيعني من يوم ما دخلت أستراليا وجدت أن المجتمع يعني منسجم ومتناغم في موضوع المالتي كلتشرزم أو التعددية الثقافية، فكان الإنسان يعني لابد أنه يندمج مع الثقافات الجديدة اللي شافها، ومش كل شيء التخصص العلمي أو الهندسي.
0: دكتور أنت من غزة يعني، وغزة مش مجرد مكان بالذاكرة وإنما تجربة حياة كاملة، شو بيعني لك اليوم أن تكون غزيا؟
1: أنا طلعت من غزة وكان عمري يمكن 7 سنوات على المملكة العربية السعودية مع والدي كان مدرس، وطلعنا سوا ويعني مضينا وقت طويل هناك، لكن مؤكد أنه أهالينا وجماعتنا وقاربنا يعني ما زالوا في غزة، ولحد الآن بعد 60-70 سنة يعني ما زالوا موجودين وعلى تواصل معهم. الحقيقة طبعا يعني غزة من تذكرها بالخير، وكانت من أجمل الأماكن الإنسان يعني يعيش فيها، ولو شفت مناظر غزة قبل الحرب الحقيقة كانت يعني جميلة جدا، فيها مناظر يمكن مش موجودة في أماكن أخرى، وما زال الحنين إلى غزة وإلى فلسطين موجود. الناس اللي أجت بعد الحرب على أستراليا من غزة يعني أعطونا أمل كبير وأعطونا نوع من الحياة، إنه ما زال الشعب موجود وما زالت الأمال موجودة والطموحات، وإن شاء الله غيمة وتزول، إحنا شعب أصيل، الذكريات موجودة، لكن الإنسان بده يتماشى مع العصر والشيء اللي ممكن يقدمه لغزة أو لأهل غزة أو لأهل فلسطين سواء هناك أو هنا في أستراليا، إحنا بنكون سعداء وفخورين بذلك.
0: في عملك الهندسي والثقافي وخلطة كتير حلوة الحقيقة، يعني هل وجدت أنه الهندسة والتكنولوجي التقت بالإنسان؟ يعني بشوف دائما بيور أبروتش بالحياة توظف دائما الحلول المهنية والهندسة لتحقيق خدمة أخلاقية، يعني مش فقط إنجازات إدارية أو علمية، كيف تطلع على هذا الموضوع اليوم؟
1: حقيقة سؤال جميل، ويمكن إحنا حنترك الهندسة العامة اللي هي المدني والمعماري والميكانيكا ونركز على شيء اسمه الهندسة القيمية أو الفاليو إنجينيرينج اللي أنا يمكن أصبحت واحد من المهتمين فيه مؤخرا، وهذه اللي هي يعني مزيج من الهندسة والاقتصاد والحياة والإنسانية. يعني إحنا لما ننظر إلى تركيب الإنسان أو خلق الإنسان أو صناعة الإنسان لو جاز التعبير، بنشوف إنه معمول من أجهزة وكل جهاز له فانكشن أو وظيفة. فأنا كتبت كثير في هذا الموضوع مقالات إنه الإنسان كيف خلق وما هو الهدف من خلقه، فمؤكد إنه التفاعل ما بين فانكشنز الأشياء الهندسية للوظائف مع الأهداف والمبادئ للإنسان في هذه الحياة مهمة جدا. يعني بدون ما يكون له وظيفة إنسانية وإبداعية خلاقة ما ممكن يتفاعل مع الآخرين ولا ممكن يبدع في عمله المهني، سواء كان في الهندسة المدنية أو الكهربائية أو الاتصالات. فمؤكد إنه الهندسة الحياتية أو الهندسة الإنسانية لو صح التعبير منبثقة من الهندسة القيمية اللي هي بتهدف إلى ما هي وظيفة الأشياء. يعني أنت الآن بتتنفس لكن ما بتعرف كيف تتنفس، أنت الآن بتاكل لكن ما بتعرفش إيش بالداخل من الفم إلى المعدة، إيش البروسيس اللي بيصير فيها، وكل جهاز أو كل آيتم موجود في الجسم له وظيفة وله هدف. وأكيد بالمعنى العام إن كل هذه الأشياء بوظائفها

0: بتلتقي في خدمة الإنسان نفسه وعلاقته مع الآخرين. فلا، في علاقة حميمة وعلاقة قوية، لكن مش كل الناس اللي بتتعمق في هذا الجزء.
1: دكتور، لو اليوم تتحدث مع شاب فلسطيني أو عربي يعني بعده يمكن عم بيشوف الطريق قدامه طويل ومربك بعض الشيء، شو بتحكي له من قلب هذه التجربة ومن كتاب هذه الخبرة الطويلة؟
0: والله شوف فارس، أنا لما جيت بال94 على أستراليا، حقيقة في الأول يمكن الناس بتسأله نفس السؤال، يعني هل وجدت صعوبة في المكان؟ هل في تغير عليك؟ الحقيقة لا، لأني أنا درست في بريطانيا، أخذت الدكتوراه من جامعة ليدز في الهندسة المدنية في من حوالي من 1982 ل87، يعني حوالي 5 سنوات قعدت في بريطانيا في مدينة ليدز. فتقريبا لما جيت هون على سيدني ما كان الجو غريب علي كثير، يعني هو كأني انتقلت من مدينة إلى مدينة أخرى من نفس السياق، يعني نفس النظام الإنجليزي أو البريطاني اللي كان موجود في ليدز. فالحقيقة لا، ما كان مختلف علي. لكن بالنسبة للناس اللي بتأتي لأول مرة أكيد في صعوبات، يعني وأنا دائما بسأل أصدقائي من الناس، يعني ما هو الهدف من زيارتك أو إلى هجرتك إلى أستراليا؟ هل هو البحث عن عمل؟ هل هو البحث عن جواز سفر؟ هل البحث عن إقامة دائمة ومريحة ومفيدة؟ الحقيقة كل واحد بيأتي له هدف معين. يعني لو جينا للسبعينات والستينات بنجد إنه يعني في ناس هدفها يعني يمكن البحث عن المعيشة والوظائف وغيره. في ناس تانيين بتأتي لأنه مش لا يجد عمل في بلده الأم وبالتالي بيبحث عن عمل. فكل إنسان له وجهة نظر مختلفة. بالنسبة للشاب الجديد اللي بيأتي إلى أستراليا لأول مرة، وبغض النظر عن ميوله سواء كانت ميوله اجتماعية معيشية سياسية، إنه أول شيء يتعود على البلد، يعني مش أقل من 6 شهور إلى سنة لحد ما يتعلم على السيستمز أو الأنظمة، يعني أنظمة النقل، أنظمة الانتقال من مكان لمكان، الأنظمة الاجتماعية، كيف يتحرك من هنا لهنا، كيف يتنقل، كيف يستأجر بيت، كيف يشتري سيارة. وبعد كده يبدأ هو يشوف وين يعني توجهه، هل هو بده وظيفة يعني حكومية أو قطاع خاص، أو أنه بده يعمل عمل حر يعني يعمل بزنس. الحقيقة في عدة توجهات، وإحنا بننصح الناس اللي بيأتوا جدد سواء كانوا من غزة أو من فلسطين أو من الدول العربية بشكل عام، إنهم يصبروا، يعني أول 6 شهور إلى سنة هذه تعود على البيئة الأسترالية أو المكان الجديد اللي هو فيه. وبعد كده الأمور بتأتي، يعني البلد هذه سيد العزيز يعني ما أعتقد فيها حد بيكون عاطل إلا إذا كان هو حب أن يكون عاطل، لكن المجالات مفتوحة سواء في القطاع العام في القطاع الخاص في العمل الحر، بلد مفتوحة وبلد شاسعة. يعني لما تشوف أنه عدد السكان حوالي كم، 28 مليون ولا 30 مليون والأرض واسعة جدا، يعني ممكن لو ما وجدت عمل أو وظيفة أو فرصة في سيدني ممكن تروح على ملبورن أو على أديليد أو على بيرث، يعني مجالات واسعة. لكن يعني عدد كبير من الناس عنده انطباع أنه سيدني وملبورن تقريبا هم يعني أفضل مكانين فقط في أستراليا، مع أنه الأماكن الأخرى يعني فيها مجالات واسعة.
1: وألف مبروك كمان مرة على هذا التكريم. لمين بتهدي هذا التكريم؟
0: والله أنا يعني بهدي لزوجتي حبيبتي لبنى عكيلة اللي وقفت معايا طول هذه السنين في العمل الشاق اللي أنا بعتبره، لأنه عندي في البيت يعني كراكيب من الكتب والأوراق والتقارير اللي دائما بتقول لي عمي وبعدين معاك يعني متى حنخلص. فأنا بهديها ولو شيء بسيط من الشيء اللي أنا أخذته اليوم أو التكريم، وطبعا لأولادي عبد الرحمن وفاطمة وسارة والله يديهم الصحة والعافية، ومعانا طبعا أحمد أبو عيشة ومالك مكاحلة اللي وقفوا معانا وحبونا وساعدونا. بشكرهم جميعا، شكرا فارس وشكرا للإس بي إس ويعطيكم العافية.
2: شو حلو هالإهداء وشو حلو إنه الكراكيب كان إلها نفع.
1: ضحكت هالجزئية كتير.
2: تحية للبنان.
1: It's a matter of perspective, isn't it? إنه بالنسبة لي أبحاثي وثروتي الأكاديمية. شخص تاني أنت عم تخرب لي نظام البيت مثلا.
2: شكرا لبروفيسور عماد شبلاق, شكرا من قلبي لك يا فارس على هالإضاءة. ده قلبنا عم يكبر بأبناء وبنات الجالية العربية
1: كتير الحقيقة, وكتير سعداء بهالإضاءات على كل المكرمين والمكرمات. أنا كنت مبارح حكيت أنه ما في سيدات, في سيد الحقيقة, وكان أجرينا مع لقاء بأسبيس عربي, بتلاقوه على منصاتنا على السوشيال ميديا.
2: بعد قليل حين تصبح العدالة مكلفة وبتلاقوا حالكم أمام محاكم الأسرة بلا محامي, شو المخرج القانوني بعد الموجز الإخباري المحدث والزميل سليم الفهد؟ خليكن معنا
1: كمان مرة. شو هالمبابي مش قادر to get over ده كان رائع, مش
2: indeed,
1: معقول
2: indeed,
1: من وقت
2: indeed.
1: ما ربحوا بمونديال روسيا لخسروا المرة الماضية لهالمرة. شفتي حتى فريق SBS عربي كتير منا من الفريق توقعوا انه فرنسا هاي السنة يعني تاخد الكأس. إذا هيك رح يضل الأداء أكيد ممكن كتير ياخدوه, يعني
2: أداء جدا جدا جدا جدا ممتع. بعد شوي رح يكون أداء ناطرين وكلنا مع أسود الرافدين. بعد نص ساعة خليكن عم بتابعوا الحدث على SBS.

نرحب بكم مستمعينا من جديد، ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف عن إحباط خطة لاستهداف البيت الأبيض أثناء فعالية حضرها ترامب. الحكومة الفيدرالية ترحب بقرار مصرف الاحتياط الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. وفي نتائج مباريات كأس العالم 2026، فرنسا تحقق فوزا مهما على السنغال بثلاثة أهداف لهدف واحد.

ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري، إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.

إلى الوقفة الثانية مع أحوال الطقس مستمعينا، ونبدأ الجولة مع سيدني. طقس غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة 22، غائم أيضا بالعاصمة الثقافية ميلبن 20 درجة، 23 ببريسبن، وطقس غائم إلى مشمس غربا في بيرث، رؤية غير واضحة في هذه الأثناء. تدريجيا الطقس يتحول إلى مشمس و18 درجة، أمطار بأديليد 20 درجة، 18 بالعاصمة كامبرا، وطقس غائم جزئيا، أمطار في هوبارت و16 درجة. نختم جولة مع داروين، وطقس غائم جزئيا و32 درجة بمقاطعة الشمال.

0: يعني أنا كنت ضد أن نشغل المباريات بالاستوديو، ولكن غيرنا رأينا أنا وسليم، وحاليا عم نتابع على شاشة SBS 24 دقيقة على انطلاق صفارة مباراة أسود الرافدين ونوروي. نشوف لمن الحظ، يعني جراهام أرنولد هو أول أسترالي يقود فريق أجنبي بكأس العالم، كل التوفيق لأسود الرافدين، وإحنا بانتظار هذه المباراة. للي ما تابع، كيليان مبابي سجل هدفيه 57 و58 مع فرنسا، افتتح واختتم التسجيل الحقيقة بمرمى السنغال، وانتهت مباراة 3-1 في مباراة بنيويورك في مستهل مشواره في مونديال 2026، حطم الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية في تاريخ منتخب فرنسا والمسجل باسم أوليفييه جيرو سابقا. تمريرة متقنة جدا كانت من أوليسييه، افتتح قائد المنتخب الفرنسي لعمره 27 سنة وخاض 99 مباراة دولية، افتتح التسجيل واختتم مباراة كانت صعبة على الفرنسيين، ولكن أداء فريقهم كان على قدر التوقعات. بعد شوي منشوف حظوظ العراق، بلشنا نتوتر فترة
1: فارس، أنا عم شوفهم عم يتبلشوا بالتمارين الاستعدادية للمواجهة، وما فيك ما تضوي، يعني أنا ما عم ينطفي التيفي بالستوديو أبدا. فيكم إذا سيئين سمعوا، لأنه SBS for free، نحن موطن كأس العالم.
0: خليكم معنا على السماع، ودائما أبديتس بالصوت والصورة بتلاقوها على منصاتنا على السوشيال ميديا.
1: إلى بودكاست أنت والقانون.
2: أنت والقانون.

0: أهلا بكم في بودكاست أنت والقانون من SBS عربي. أنا بترا طوق الهندي.
1: وأنا فارس حسن. ونذكر في مطلع هذا البودكاست وهذا اللقاء أن المعلومات ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، لأن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر، لذا يجب عليكم استشارة محامي مستقل إذا لازم الأمر.
0: موضوع اليوم رح يحكي عن لحظة الوقوف أمام محاكم الأسرة دون الإمكانية على تكليف محامي لما تكون العدالة بأستراليا مكلفة. اليوم بأستراليا تعرف فارس في ارتفاع بتكاليف المعيشة، ضغوط اقتصادية عديدة، حتى العدالة إلى كلفة unfortunately.
1: صحيح، فما بالك بشخص vulnerable بموقف صعب، فأكتار على ما يبدو بترا بمثل أنفسهم أمام محاكم الأسرة.
0: اليوم خبراء القانون بيحذروا من أنه الفجوة بين من يستطيع تحمل كلفة التقاضي ومن لا يستطيع التحمل عم تكبر شوي وشوي. اليوم في تساؤلات عديدة حول مدى تكافؤ الفرص أمام كل مواطن أسترالي للحصول على حقوقه القانونية، سيما بمحاكم الأسرة. نتحدث عن فئة مهمشة يمكن أكثر عرضة للوقوف بهذه المواجهة دون دعم قانوني. نتحدث عن نساء، عن مهاجرين جدد، عن سكان مناطق إقليمية ونائية.
1: أسئلة كتير مهمة، يعني هل أصبح الوصول إلى العدالة بالفعل امتياز للي عنده قدرة مالية أفضل، ولا يجب أن تبقى بالآخر يعني هذه الميزة متاحة للجميع وحق مكفول للجميع؟ تعالوا نطرح هذه الأسئلة على المحامية أحلام حجازي. أهلا وسهلا فيك أحلام، صباح الخير.
2: صباح النور.
0: يا هلا أحلام، صباحك خير وبركة. إذا ما نحكي بداية سوا نحن وياك، شو المقصود بمفهوم المساعدة القانونية بأستراليا، ومين الأشخاص اللي بحق لهم يستفيدوا منها؟
2: المساعدة القانونية بأستراليا هي خدمة بتمولها الحكومة الأسترالية تتساعد العالم اللي ما عندهم القدرة المادية تيدفعوا لأتعاب المحامي الخاص. Okay. للأسف المحامية sometimes مش كلنا، but محامية sometimes charge a lot of money، وفي عالم ما بيقدروا على هالأكليف. and the legal aid funding بتساعد العالم بصير عندهم محامي without having to pay fees or private legal fees. الخدمة ممكن تشمل يعني استشارة قانونية أو mediation بأول فترة، أو حسب نوع القضية إذا هن بحاجة لمحامي، المحامي اللي كان بينحط أن بيروح برافع لهم القضية بالمحكمة الأسرة. المشكلة أكيدة إنه لما في عالم بالمجتمع ما بحق لهم هالمساعدة because أموالهم their income is higher than the means test legal aid، because legal aid هن اللي بيأكدوا هالشيء، بتقدموا لهم فورمات وبيطلبوا information. If you meet the means test بيعطوك legal aid funding، إذا لا ما بيعطوك. بس في عالم إسا عشان مثل ما عم تحكوا it's very expensive and the cost of living is high، في عالم مش عم بينتجوا مصاري enough، عم بينتجوا مصاري ما يحق لهم legal aid، بس مش عم بينتجوا مصاري تيقدروا يدفعوا مكاليف المحامي الخاص، أو العالم بيلاقوا حالهم يعني مشكلة كتير كبيرة بصوره بدهم يفكروا تيرافعوا القضية لنفسهم، وهذه بتسبب all types of problems، وهذه بتسبب مشكلة لل access to justice إنه ما بيصير في عدالة because هذا الشخص ما عنده the training to do this.
1: وإذا اضطر يعني إذا ما كان إليجبل لليجل إيد وبنفس الوقت they cannot afford إنه يجيبوا محامي، بده يضطر يمثل نفسه صح قدام محكمة الأسرة. وعم بتخيل قد موقف صعب، يعني إذا شخص عم بيعاني من مشكلة أسرية بخضم طلاق أو قضية حضانة، يعني حتى ممكن شخص ما يكون عنده المصطلحات الكافية يعني يمثل أمام القاضي ويدافع عن نفسه أو يشرح الكيس تبعته. قد صعب هذا الموضوع؟
2: لك صعب كتير. أنا بعرف محاميين اللي هن عندهم training بس القضية توصل إلهم ما بيقدروا يرافعوا القضية لنفسهم، عشان قانون الأسرة بشكل عام من أصعب القوانين، عشان في obviously the complexity of the law، القانون هو صعب كتير وكتير متشبك and it's complex،
0: تعقيد القانون
2: كتير معقد، بس نفس الوقت في the emotional side. يعني بدلني أقول لك all my clients ما حدا بيحلم انه يكبر ويتجوز ويطلق. بشكل عام كل اللي بيوصلوا لمحكمة الأسرة ما بدهم يكونوا بهالوضع. وكتير صعبة لما انت عم تحكي عن أولادك او عن بيتك او عن العلاقة اللي انت كنت عايشيتها. هذه بتسبب كتير ضغط قوي عن نفسية الشخص. واكتر من هيك في كمان القوانين اللي بنفس الوقت لازم هن يتأقلموا بالواقع الجديد عندهم and بدهم يتعلموا القوانين that's quite complex بنفس الوقت. It's very very hard.
0: بالنسبة لإلك وبمشاهداتك اليوم قديش عم ترتفع هذه الحالات؟ يعني اليوم عم نشوف أنه في زيادة بأعداد الأشخاص اللي للأسف أن عم يمثلوا حالهم أمام محاكم الأسرة. هل في أرقام؟ هل في أي إحصاءات تشير إلى ارتفاع يعني عدم القدرة على تكليف محامي؟
2: ما عندي الفكرة exactly what the statistics are بس هذه كتير مقبولة وكلنا عم بنشوفها بمجال شغلنا as محامي. وهذا موضوع كتير العالم ليكو عيد the other day كمان قدموا تقرير بهذا الموضوع انه في كتير عالم they opting to self-represent. هذا حق قانوني بدي الكل اللي عم يسمعوا يعرفوا نحنا مش عم بنقول انه ما إلكم بالحق تتعاملوا هذا الشيء. هذا الحق موجود بالدستور وكل واحد له الحق to represent themselves. بس بشكل عام المشكلة انه في عالم ما بدهم to self-represent بس عم يضطروا because of the financial situation. هي بتفرق. في عالم بيقدروا يجيبوا محامي

0: تمام، بس they wanna represent. المشكلة إنه في عالم ما بدها وعم تضطر تفوت على هالمشكلة وكتير عم بتأثر على نفسيتهم ومش عم يقدروا يرافعوا القضية. مزبوط. أنا أول ما بلشت المحامي اشتغل محامية، مش حقلكن من أيمتى عشان ما حدا يتعرف عليه.
1: خلينا نحكي، عندك باع طويل بالقانون.
0: ما كنت شوف حدا on the other side self represented. كل قضية رافعة كان في
1: محامي.
0: محامي، أنا barrister on the other side. إسا بشكل عام يعني لكل ثلاث أربع قضايا there's one that is self represented. So that is very very high. Very hard.
1: بالفعل مرتفعة. طب بحال يعني هالشخص خلص ما عنده حل، ما عنده قدرة مادية، مش عارف يجيب محامي، مش الجبل لا ياخد دعم من ليجل ايد، ولا حاله قدام المحكمة، محكمة الأسرة، شو برأيك لها تداعيات على الشخص؟ يعني قد ايه الواحد بتضعف الكيس تبعته، بصير مش عارف يعبر يمكن عن موقفه بوضوح، عم تشوفي نتائج سلبية لأشخاص يمكن they have a good case بس مش عارفين يحكوا عنها؟
0: كتير للأسف. من جمعتين إجاني قضية وصلت للآخر وعملوا they found again I want to say this before بدي كفي بهالقصة. اللي عم يسمعوني بدي إياكم تعرفوا إلكم بالحق to self represent. أنا ما بديش خوف حدا، إذا عن جد شخص قادر وبحس إنه هو بيقدر يرافع على القضية لنفسه لكن هذا الحق القانوني موجود. بس بشكل عام وفي عالم بينجحوا بهالقصة، بس بشكل عام القضايا اللي بنشوفها في كتير there's very bad outcomes at the end. كان في قضية من جمعتين الأم خسرت أولادها، there was a no contact order، سأخذوا الأولاد من حضانة الأم وأعطوهم للبي، الأم ممنوع تشوفهم for a minimum of 6 months. now لما إجت لعندي وطلعت بالقضية، المشكلة إنه الأم لما بدها ترافع على القضية ترافع from an emotional perspective، from an emotional standpoint، يعني تحكي
2: طبعاً.
0: عن كيف القضية عم بتأثر عليها أو كيف عم القضية عم بتأثر على نفسها. now تنعطي المحكمة حقها والقاضي حقه، بيكون القاضي وأنا قرأت from the judgment إن مرة إنه القاضي جربت توجهها وجربت تعطيها انه نصيحة تجيب محامي، بس القاضي هو مجبور يطلع على القضية حسب الأدلة اللي موجودة قدامه. ما بيقدر تنقول ياخد قرار انه الام was self-represented او البي self-represented. مجبور المحكمة تعد ياخد قرار based on the أدلة. والمشكلة انه الأدلة اوقات when the client is self-represented كلها it's about how it affects them، مش about how it's affecting the child، مش إنه what is in the best interest of the child. بيحكوا عن نفسهم، وهذه المحكمة ممنوع تاخد بهذه بعين الاعتبار. لازم يطلعوا إنه what is in the best interest of the child. so للأسف بشوف عالم they self represent it's very very bad consequences. والنصيحة اللي بدي أعطي لكل حدا اللي عم يسمع that might opt to self represent إذ قبل ما تعملوا self-representation أو حالكم افهموا إنه القضية مش لإلكم ومش للبي أو للأم، للولد. so كل مرة بتكون تقدموا أدلة للمحكمة بدنا نتأكد إنه هي عم بتفرج what order needs to be made for the best interest of the child، مش for the best interest of the mother or the father.
2: نقطة كتير مهمة عم بتقوليها، ويمكن ما كنا بنعرف أحلام أنه تمثيل الذات أمام المحكمة هو حق مكفول بالقانون وبالدستور، وهذا شيء يمكن جدا ملفت. والنقطة الثانية أنه اليوم توجيه تمثيل الأهل لذاتهم بأدلة حول مصلحة الطفل القصوى ومش حول شو هن عم بيعيشوا. قلت نقطة أنه في كتار ماديا مش قادرين يستفيدوا من مساعدة قانونية، ولكن هن ما عندهم القدرة يمثلوا ذاتهم، وفي ثغرة هون. يعني أنت ذكرت أنه مش كل الناس بتقدر تستفيد من المساعدة القانونية، بهالحالة شو بتعمل المحكمة؟
0: لكن بهالحالة unfortunately المحكمة ما فيها تعمل شيء شخصك هي نفسها، بس إني فيهم يعطون referrals to different services for community legal centers في مكاتب محامية بيقدروا تنقل تاخدي لون تدفعي لهم دي مكلف، which again هذه مش it's not ideal لكل العالم. إذا قضية فيها كتير عنف بالقضية legal aid does offer a service that بترافعي انت كل القضية بس بآخر جلسة so the final hearing there's a

0: بيقدموا لك a محامي and a barrister just for the final hearing. So تقدروا بس هودي بس للقضايا اللي فيها عنف أسري in that matter. بس نصيحتي again, إذا أنتم مضطرين to self-represent أو حالكم, even إذا بتاخدوا استشارة محامي لساعة, بتروحوا بتشوفوا محامي, تسألوا المحامي رأيه أو رأيه بهذه القضية, how you should run it, شو المحكمة بدها تشوف منكم, and then بتروحوا أنتم بتبلشوا تقدموا هالشيء. Obviously للأسف يعني بشهر 9 2021 the family law courts were refurnished so to speak, وكانت على أساس to make it أسهل. أنا برأيي عملوها أصعب. There's a lot of forms to fill out, there's a lot of pathways that need to be met, and هذه عم بتصعبها أكثر على people that are forced to self-represent. But again, the family court website is very very good, so طلعوا على the website of family court. كتير عندهم practice notes that بيقلكن على كل قضية كيف بدها تمشي, كيف شو بدكن تعملوا, شو بدكن what you have to file. Obviously هذه بتسبب مشكلة للي ما بيحكوا إنجليزي. They're a vulnerable group in society, and it بتسبب لهم مشاكل. بس النصيحة اللي أنا بقول لهم لهذا العالم, اخذوا استشارة at least once or twice with a محامي. That محامي will be able to tell you what the likely outcome will be and how you should run your matter.
1: حل وسط, حل وسط. شكرا جزيلا لك أحلام. بضل لها هيبة معينة, يعني أتذكر مرة أنكات يعني ترايبيونال حتى مش محكمة, والواحد بصير يقول طب إنه إلها هي يعني رهبة معينة, فإنه إذا الواحد أخذ استشارة أتوقع بتسهلها. يعني القاضي مش مسحة, يعني الواحد بده يعني يلتزم ببروتوكول معين.
2: في كتير كبير يا فارس قبل الحالات.
1: شكرا, شكرا لك. قبل ما نودعك, مين بتشجع بكأس العالم وبدك تشجع وبدك تحضري؟
0: بدي أشكرك بس من شي 5 دقايق بشجع مصر أنا. حلو.
1: خيار كتير حلو وقوي, وكل التوفيق لمصر.
2: شكرا من قلبنا لك أحلام حجازي على هالإضاءة يلي رح تم الكتار. بنهاية هالبودكاست نشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة, لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل, لأن الظروف الفردية بتختلف بين شخص والتاني.
1: تابعوا كل حلقات هذا البودكاست على موقعنا الإلكتروني على SBS Audio App وأينما تحصلون على البودكاست. فاصل إعلاني قصير ونواصل الساعة الثانية من Good Morning Australia.
3: Ready to order?
4: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
3: Everything?
5: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
6: Yes, Chef!
4: This is so nice.
5: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
4: Ooh, tiramisu!
5: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
7: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
8: Starting a new life in Australia isn't easy.
9: A lot of companies have rejected me.
10: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
8: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
11: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
12: The Point على NITV, تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand.
13: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لـ SBS Chill على تطبيق SBS Audio App.
14: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجانا على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand.
15: SBS Kickoff.

0: station celebrating football anthems from around the world. It's time for Africa. It's live now on DAB Radio, the SBS audio app, online and SBS On Demand.
1: Learn to speak English. Find videos, podcasts and advice to help you settle into daily life in Australia. Speak everyday Aussie with SBS Learn English.
2: جديد الفن والثقافة من أستراليا والعالم وآخر الأخبار التي أثارت الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.
3: ياس فارس، ما بتتخيل التفاعل.
2: تتابعونها من الاثنين إلى الجمعة ضمن فقرة المنوعات في Good Morning Australia على SBS عربي.
4: شوكت يعني أخذت الصدمة.
2: وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
4: فهي صفعة معنوية.
3: المنتخب العراقي صار حاضر، أسود الرافدين حاضرين، العلم العراقي يرفع في هذه الأثناء، النشيد الوطني كمان يتلى أمام مواجهة إن شاء الله تكون يعني سهلة. نتحدث عن مواجهة مع المنتخب، منتخب النرويجي.
4: يا بي، عندهم إيرلينغ هالاند وعندنا أيمن حسين. عادي، كنا هلأ مع الشباب عم نحكي أكثر من جروب إنه إيرلينغ هالاند، يا عندهم إيرلينغ هالاند، بس عندنا كمان لاعبين بجننوا، عندنا مدرب رائع كمان جراهام أرنولد، وعندنا جماهير روعة. يا بي، ما أحلاهم جماهير العراقية ببوستن.
3: يا الله،
4: عم بطلعوا هلأ على الكاميرا. هلأ بنعطي الهوى لسليم، منروح نحضر أول 10 دقائق. كل التوفيق يا رب لأسود الرافدين.
3: خليكم معنا عم نتابع الحدث، وخليكم عم تحضروا SBS موطن كأس العالم. دقائق بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة وزميل سليم الفهد.

0: عذرا. رحنا عن الأغنية، خلينا نسمع كمان أغنية وإحنا عم نتابع المباراة. هذا التخمنا قبل ما تبلش المباراة. مش معقول شو حلو، بس طلع النشيد الوطني العراقي. لحظات كتير حلوة عم نعيشها معاكم على SBS عربي. تابعوا كل مباريات على SBS وأيضا على SBS On Demand. بتعرفوا منيح اللي صار هيك. خلينا نسمع أغنية من أجواء كأس العالم.
1: يلا
0: الأخبار.
1: يلا.